0: ze moeten zien als Lachimsa, massa. Wat mag je zien als Lachimsa? Salana.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذب. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبا. ف فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا. وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تغربا.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

يا صباح الخير ويا صباح النور والسرور على قلب كل من ثبت الموج على تير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة و 98.5 أكيد لكل من يسمعنا حاليا في ظفار. تحية صباحية أكيد لكل من يسمع لنا وأيضا لكل من يتابعنا عبر مرئياتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم إن شاء الله راح تكون معنا علوم كثيرة وعلوم أيضا جميلة خلال حلقتنا لهذا اليوم. لربما الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم راح تكون فقرة جميلة بالنسبة لي أنا أمانة شخصية، أتمنى بعد نفس الحال راح تعجبكم، لأن راح تتكلم عن بعض من المشاريع اللي فعلا يعني بدت كذا بشيء بسيط ولكن بعد ذلك يعني صارت شيء جدا عظيم. فوايد أحب العمانيين لما يبدعوا في أي مجال من مجالات الحياة واللي فعلا يعني يحط كل قلبه وبصمته في ذاك العمل اللي هو يسوي. فأترى إيش هو العمل وإيش تفاصيله وإيش قصته أكيد راح تكون في محطتنا الأخيرة من برنامجنا لهذا اليوم. أيضا ما ننسى فقرة جريدة اليوم وأيضا الفقرات الأخرى منها الصحية وفقرة التكنولوجيا وما إلى ذلك. فعلومنا اليوم وايد يا جماعة الخير، لكن أيضا بدنا نسمع علومكم وأخباركم على رقم التواصل 9479995 9479995 لكل من وده أن يتواصل معنا برسائل الصباح. أكيد نتريد مشاركاتكم ورسائلكم عبر الواتساب.

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

يا صباح الخير ويا صباح النور والسرور على قلبكم الجميلة والطيبة مستمعينا. في هذه المحطة راح نتكلم عن شخصيات كرتونية ولكن لها أصول حقيقية. على سبيل المثال ماوكلي. ماوكلي هي عبارة عن قصة مستوحاة لفتى هندي يدعى دينا الذي عاش في الغابة على نمط حيواني وكان يصاحب قطيع من الذئاب، وفي نهاية ألقوا القبض عليه لأنه كان يهرب دائما وضعوه داخل ملجأ ليتعلم القراءة والكتابة والكلام. أيضا شخصية لحن الحياة التي مقتبس من القصة الحقيقية للمربية ماريا التي انتقلت للعمل لدى عائلة الكابتن جورج لرعاية أطفاله وتعليمهم ليعتادوا فيما بعد عليها، وذلك بعد أن طردوا 25 معلمة. ولكن أحب الأولاد سيد جورج ماريا وأرادوا أن تكون أما لهم. قصتهم تحولت إلى مسرحية وفيلم مشهور تحت اسم صوت الحياة. قبر اليراعات من الأفلام اللي فعلا تقشعر الجسم ومن الأفلام الحزينة، ولكن أيضا كنت أعرف أنها من الأفلام الحقيقية، ولكن فعلا فعلا فعلا كان فيلم مؤثر جدا. عموما قبر اليراعات مستمعين هي مأخوذة من رواية بنفس الاسم للكاتب الذي استندت على أحداث حقيقية عاشها الكاتب زمن الحرب العالمية الثانية، ونشرها في عام 1967 كاعتذار لأخته، حيث يعتبر أن إهمال لها كان السبب الرئيسي في وفاتها، رغم أنه ما كان يهملها نهائيا، وبالعكس يعني وقف معها في كل الأحوال رغم الظروف القاسية اللي كانت تمر فيها اليابان، بالإضافة إلى الوضع اللي كانوا يعيشونه خصوصا كونه كطفل. فالقصة رغم أنها قصة حقيقية، ولكن فعلا يعني اللي يود يعيش كذا جو استثنائي تماما ويدخل كذا في حالة الفيلم، فأنا أنصحك أنك تتابع رغم حزن الفيلم ولكنه جميل. قصة سالي مستمعينا مستوحاة من قصة حقيقية لفتاة تدعى سارة كوري أو سارة كروي، وهي من أب هندي وأم فرنسية، عاشت في بريطانيا داخل مدرسة داخلية ولكنها تعيش حياة قاسية بعد ما توفى أبوها. في الأخير تسترد حقها وكل أموال أبيها بسبب شخص كان قد أوصى والدها عنه. سلام دانك أيضا من الرسوم الكرتونية واللي شخصيته تدعى بحسان، شخص حقيقي كان يعيش في طوكيو اليابان وحلمه كان أن يصبح لاعب كرة سلة، وقد أظهر موهبته الكبيرة في عمر 17 سنة، ولكن حلمه انتهى عندما صدمته سيارة ومات على الفور. قصته ألهمت المؤلف لعمل سلسلة سلام دانك، وكل ذلك لتحقيق حلم الفتى الذي يدعى به بالياباني ساكوروغي. النمر المقنع من الرسوم القديمة فعلا. النمر المقنع مستوحى من المصارع الياباني الحقيقي ساتورو سايما الذي اشتهر في اليابان بارتداء قناع النمر وأيضا بأسلوب قتال السريع الذي أدى إلى نجاح الكبير الذي تحول شخصية أنمي ومانجا باسم النمر المقنع. شريك عاد ما أعتقد أن شريك فعلا حقيقي بنسبة 100%، ولكن استلهم شكل شريك من المصارع الفرنسي موريس الذي كان يتميز بملامح ضخمة بسبب حالته الصحية النادرة، والذي كان أهل قرية ينادونه بالغول، فأصبح مصدر إلهام المخرج أندرو الذي أخرج عدة أفلام باسم شريك. ليليان مستمعينا الشخصية الحقيقية لصاحبة المنزل في توم وجيري، تعرفوا هذيك الشخصية اللي ما يظهر وجهها نهائيا. عموما هي ممثلة أمريكية من أصول أفريقية وقامت بالأداء الصوتي للشخصية، ويقال أنها حازت على شهرة كبيرة تضاهي شهرة توم وجيري. مولان هي فتاة صينية حقيقية ومشهورة جدا في الثقافة القديمة، كانت فتاة ذكية تنكرت في هيئة رجل وذهبت للجيش بدلا من والدها العجوز حتى تحميه من الحرب. باباي مستمعين هي شخصية مستوحاة من رجل حقيقي يدعى فرانك، هو رجل أمريكي كان قوي البنية ويشتهر بالشجار دائما، وكان يحب دائما أن يتناول السبانخ كثيرا، فتم تحويله إلى شخصية كرتونية تحب البحار وتقوم بالمغامرات اليومية.
هذه مستمعينا على بعض من الشخصيات الحقيقية والتي تم يعني وضع فيلم أو مسلسل كرتوني على هيئة وشخصية ذاك الشخص. فعموما بشكل عام مستمعينا هذه الشخصيات خبرونا كذا من الشخصيات اللي فعلا إلهمتكم وخلتكم كذا في نوع من الاستغراب.

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

صباح الخير، صباح النور، صباح السعادة على قلب كل من ثبت الموج على أثير إذاعة شبيبة، ولكل من يسلك هذا المشوار الصباحي وين ما كان دربك ومشوارك، الله يحفظك يا رب وتوصل بالخير والسلامة بإذن الله تعالى. طيب مستمعينا، قبل أبدأ لهذه المحطة والفقرة أكيد أوجه تحياتي لكل من يسمع لنا، ومن ضمنهم يحيى الخاطر المثبت على الموجة ويسمع لكل فقرة من فقراتنا. يعني يحيى عاد أنت صح تسمع الفقرات، ولكن أيضا في ذات الوقت ودنا أكيد نشوف المشاركات، يعني شاركنا يعني إيش من المعلومات اللي فعلا كذا لفتتك من اللي نحن ذكرناه، خصوصا الشخصيات المختلفة. طيب في هذه المحطة مستمعينا خلونا نتكلم أيضا عن معلومة أخرى. تخيلوا معاي أن داخل منزلك هناك مخبر سري، فالمخبر السري يا ترى من صاحبه؟ صاحب العناكب. فالعناكب كائنات ذكية تدرس نمط حياتنا وتتأقلم مع متخيلين ذا الشيء. فجاسوس الزوايا الذكي تظنها حشرة عشوائية، العلم يؤكد أنها تدرس تحركاتك اليومية بدقة شديدة. عبقرية الصيد حيث تبني شباكها حول مصابيحك وتعدل هندستها بناء على اهتزازات أجهزتك الكهربائية. كذلك خيوط العنكبوت تعمل كامتداد لجسده، وأيضا كرادار وسماعة وخريطة ذكية، فيضع خطط اتفاقية معقدة ويقلد كذلك اهتزازات الحشرات الأخرى ليخدع فريسته ويقتنصها فيما بعد ذلك. فهذا كل موجود داخل منزلك. تخيلوا معاي إنه يدرس تحركاتك على أساس إنه ما تضيع عليه فريسته، ويعرف وين تصير وين ما تصير، ومتى تشغل الليت ومتى ما تشغلت. فهذا كله يدرسه من العنكبوت. أنا أول ما شفت المعلومة إن العنكبوت ومخبر سري وغيره وكذا، اتذكرت فيلم سبايدر مان، وليش تم اختيار شخصية أو يعني الحيوان العنكبوت بالذات؟ فلربما لهذا السبب، يعني إن مسألة إن العنكبوت اللي يدرس التحركات وغيره وكذا، فيمكن لربما الموضوع مستوحى من هناك. إذن هذه محطتنا، وأكيد راح تكون معنا محطات أخرى. شاركونا عبر الواتساب 947-99-947-777-957. جماعة لخبط مرة ثانية، جماعة الخير نسمع الرقم عدل، 947-777-957. هذا هو رقم الجديد للشبيبة، وأكيد نتريى مشاركاتكم ورسائلكم.

حبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

صباح الخير وصباح النور في هذه المحطة. راح نروح وياكم مع أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. جلالة السلطان المعظم يترأس مجلس الوزراء ويطلق حزمة توجيهات استراتيجية وإشادة كذلك بتحسن أداء المؤسسات الحكومية وتأكيد على تسريع التشغيل وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة المتغيرات الإقليمية والاقتصادية. من ملحق المؤشر الاقتصادي مستمعينا، مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا. فرص استثمارية في مدينة السويق الصناعية تضم 1430 قطعة أرض استثمارية متنوعة الاستخدامات. 96 مليون ريال عماني هو إجمالي إيرادات الفنادق، واستمرار لتصدر النزلاء العمانيين لقائمة مرتادين هذه الفنادق. انخفاض سعر الدولار مع تواصل أمريكا وإيران اتفاق السلام. ارتفاع الأسعار الذهب بأكثر من 2%. أما على ملحق الجماهير الرياضي، اليوم هو اختتام دورة مدربي مراكز إعداد الرياضيين لكرة اليد. الإعلان عن البرنامج الزمني للمسابقات المحلية لكرة القدم ودوري جندال ينطلق بتاريخ 27 أغسطس. أكاديمية تيسير الرياضية برستاق تطلق برنامجها بنسختها الثالثة. اليد يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي بمدينة جدة السعودية. هذه مستمعينا أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات توجد زيارة صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

يا صباح الخير ويا صباح النور والسرور من جديد مستمعينا، تحية صباح أكيد لكم جميعا، نتمنى إن شاء الله أن هذا الصباح يكون صباح خفيف ولطيف على قلوبكم بإذن الله تعالى. في هذه المحطة راح نتكلم على الأشخاص اللي تحسه كذا يعني نومه متقطع، أو أنه لازم أنه يسهر، أو أنه

يعني يعاني نوع من الأرق لا سمح الله. فعموما تخيلوا معي إن ليلة واحدة ناقصة، تخيلين أنتم معي ليلة واحدة ناقصة تخفض نشاط خلايا المناعة القاتلة في جسمك بنسبة 28%، وهي نفس الخلايا المسؤولة عن تدمير الخلايا السرطانية. فجسمك يمتلك خلايا تسمى بالخلايا القاتلة الطبيعية، وهي عبارة عن وحدات مناعية متخصصة، مهمتها الوحيدة هي تدمير الخلايا السرطانية والمصابة بالفيروسات قبل أن تتكاثر. لي دراسة نشرت بما يختص في هذا الموضوع تكشف أن تقليص النوم إلى 4 ساعات لليلة الواحدة فقط يخفض نشاط هذه الخلايا بنسبة 28% لليلة الواحدة. والأكثر خطورة، منظمة الصحة العالمية صنفت العمل الليلي المتكرر بسبب اضطرابات النوم تحديدا ضمن المواد المسرطنة المحتملة. فمن ناحية أخرى، يعني كل شيء كده له شيء سلبي وشيء إيجابي. الخبر الجيد، بعد ليلة نوم كاملة يعود نشاط المناعي إلى مستوى الطبيعي وجسمك راح يتعافى على طول، ولكن الموضوع يحتاج أنك تعطيه الفرصة. يعني إذا لا سمح الله أنك أنت ذاك اليوم سهرت لسبب من الأسباب، سواء كان ظروف العمل أو أي إن كان، وخفت أن جسمك ما راح يقدر أن يتصرف فيما يختص بمسألة تدمير الخلايا السرطانية، فقلت خلاص الظاهر أنه أنا ما نمت هذه الليلة، فالموضوع خلاص راح يستمر إلى الأبد. ولكن أول ما تعدل نومك الجسم على طول راح يعدل مسألة قتل الخلايا السرطانية والخلايا اللي تحتاج المحاربة. فهذه فقرتنا مستمعين، وأكيد راح تكون معنا فقرات أخرى بإذن الله تعالى قادم الوقت. تدرب آمنة سالم لك، أنت اللي تسوق السيارة الحين.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: جميلة FM، عيش حياتك.

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

يا هلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا، تحية أكيد وجهة لكم جميعا. في هذه المرحلة أو في هذه المحطة نحن راح نتكلم عن كل عضو في جسمك يحتاج إلى رمز سعادة خاص فيه. فبداية راح نبدأها مع الدماغ. الدماغ مستمعينا كود السعادة الخاص فيه هو الماء والنوم الجيد، فيريد مركز القيادة الخاص بك بالوضوح، وكذلك تعلم أشياء جديدة وشرب كثير من الماء والنوم المنتظم في الكلام أو عفوا النوم المنتظم في الظلام يغذي الدماغ. أما السكر والعطش والأرق والحياة الروتينية مما شأنها قد تكون تضعف الدماغ لديك، لذلك اليوم نحن محتاجين فعلا أن نقوي دماغنا ونقوي أيضا كل ما يختص. فحلو الواحد لما يعرف المعلومة ويحاول يطبقها في حياته. أما على العظام فالحركة والشمس مستمعينا، فعظامك لا تحب الكسل نهائيا، بل تحب مقاومة الجاذبية سواء كان المشي الجري، وأيضا تلقي فيتامين دي من ضوء الشمس، كذلك الوقوف باستقامة. أما الخمول والجلوس لفترات طويلة راح تضعف معاك العظام، وضروري الواحد فعلا يركز هذا الموضوع خصوصا مع انتشار هشاشة العظام، والسبب هو نمط الحياة السيئة. أيضا مستمعين الكبد، كود السعادة الخاصة به هي الخفة والطبيعة، فالكبد هو مختبر جسمك فلا يحب الإرهاق نهائيا، بل القليل من الطعام والصيام ونظام غذائي الغني بالخضروات والهدوء، وكذلك مستمعين البعد عن الدهون الثقيلة خاصة شعور الغضب أيضا قد ممكن يرهق الكبد معك بشكل جدا كبير، فهذا كل الواحد حلو أنه يبتعد عنه. أما على القلب فكود السعادة هو الهدوء والسكينة، فقلبك لا يحب الضوضاء أو الفوضى، ودواءه هو التسامح والحب الصادق والنوم العميق طوال الليل والمشي بكل بطء، وأكبر عداء هم الإجهاد المفرط والحقد والضوضاء التي لا تنتهي. أما على الرئة فكود السعادة هو الهواء النقي والبهجة، فأحيانا ترغب رئتك في الانتعاش والإنفاس العميقة من الطبيعة والغناء والضحك، كذلك هواء الغابة يجعلها كذلك من في أسعد اللحظات. أيضا مستمعينا إذا بنتكلم عن الهواء الملوث والشعور الطويل بالحزن فهو ما يضيق على الرئة، فبتقولي والله ما في غابات معنا، بقولك ممكن أنك تروح إحدى المزارع القريبة منك، أو حتى أنك تروح البحر وتشتم الهواء النقي والطبيعي من هناك. فحلو الواحد فعلا يحاول قدر الإمكان أنه يحافظ على نفسه ويحافظ على صحته.

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

متخيلين معاي أن 723 طبيب نفسي أثبت أن تجاهل بكاء أو بكاء الطفل يضر بدماغه وصحة النفسية إلى الأبد. فالجهاز العصبي مستمعنا لا ينسى لهذا السبب لا يعد بكاء الطفل مجرد صوت عابر، بل هي إشارة بيولوجية صمم جسمه لإطلاقها للشعور بالأمان والاحتواء. في السنوات الأولى من الحياة لا يزال الجهاز العصبي في طور التشكيل، وعندما يتعرض الطفل لضغط نفسي متكرر أو حتى طويل الأمد دون أي استجابة كافية يرتفع معاه مستويات هرمون التوتر، ويبدأ الدماغ في بناء أنماط العصبية على أساس أن العالم مكان يحتاج إلى التأهب المستمر. هذا لا يعني كل لحظة بكاء راح تترك ندبة دائمة في قلب الطفل، ولكن الآباء مطالبون بالكمال. لذلك في التربية ليست سلسلة من اللحظات المثالية، بل هي حصيلة لآلاف اللحظات الصغيرة من الحضور والرعاية والتصحيح عند الخطأ. أيضا يقولنا العلم مستمعينا شيء مهم جدا، إن الأطفال الذين يشعرون بالأمان والاستجابة لاحتياجاتهم يضطرون أو يطورون أجهزة عصبية أكثر توازن، مع مرور الوقت ينعكس ذلك على قدرتهم في التعامل مع التوتر والضغوطات. فالارتباط الآمن لا يمنح الطفل راحة فقط، بل يساعد على بناء جهاز عصبي أكثر استقرارا. وجهاز عصبي أكثر استقرارا يعني إنسان أكثر قدرة على مواجهة الحياة، فالجسم يتذكر كيف تمت رعايته في الطفولة، وأيضا راح يتذكر كل حاجة تم أو من خلال الشعور اللي هو مر فيه. فهذه مستمعينا على مسألة أن بكاء الطفل هو ليس بكاء عابر، وأيضا يجب احتواء الطفل في أي لحظة من اللحظات. وأنا دائما أقول أن أي شخص يعني فكر أنه يعني ينجب طفل سواء كان بقرار من الأب والأم، فأنت لازم تتحمل مسؤولية بالكاملة، تتحمل مسؤولية الطفل من احتياجاته الكاملة بالإضافة للاحتياجات الشعورية. فالله يديمكم إن شاء الله يا رب على بعض، ويحفظ عيالكم وأولادكم، واللي ما رزقه إن شاء الله يا رب الله يرزقك في القريب العاجل. ما عليك غير الدعاء، بإذن الله تعالى رب العالمين راح يستجيب.

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

يا مرحبا وسهلا بكم من جديد مستمعين لكل من ثبت الموج على ثير ذات شبيبة. عموما في هذه المحطة راح نتكلم عن الارتفاع الطفيف اللي صار في الذهب. ويقول المستثمر والخبير الاقتصادي روبرت أن الارتفاع بنحو $100 لسعر الذهب في اليوم هو عبارة عن بداية لموجة من الارتفاعات. كذلك يقول أن يبلغ سعر الذهب $4,300، وكذلك يذكر أنه واثق راح يصل إلى $35,000 بحلول عام 2035. مؤلف كتاب الأب الغني والأب الفقير يصف الكاش بأن لا قيمة له، مشيرا إلى أن المدخرين بالنقد سيكونون هم أكبر الخاسرين. أيضا باستخدام بعض المال لشراء الذهب أو الفضة أيا كان، مضيفا أن راح يعني يتحول إلى كنز حقيقي فيما بعد ذلك. عموما مستمعين، يمكن اللي خلاني شوية يعني أدخل في تفاصيل موضوع يعني الذهب وأيضا استثمار الذهب خصوصا في هذه الأوقات اللي تعتبر من الأوقات المهمة فعلا، لأن اضطرابات الذهب ما بين الارتفاع ما بين الانخفاض شيء يعني غير متوقع نهائي. أنت ما تعرف متى ينخفض الذهب متى يرتفع الذهب، كل ما عليك فقط هي المتابعة أول بأول. على طار المتابعة، يمكن من النصائح اللي أنا راح أعطيكم إياها يا جماعة الخير اللي شوي بديت أدخل في هذا الموضوع وأقرأ عنه وتعلمت بعض الأشياء، يعني اللي هو مسألة أنك لازم تتعلم الحسبة قبل لا تدخل أي محل ذهب. فرض أنك أنت توك بديت تتعلم، فلا توضح للبائع أنك أنت والله ما تعرف يعني أنك تحسب الحساب يعني الصحيح بالكامل، بس أنك أنت حاول تمشي على الطريقة اللي أنت يعني حافظ لها ومتعلمينها ومشي الوضع. يعني كذا انت راح تبين البائع لا انت شخص انسان فاهم وراح يحسب لك اياها الحسبه الصحيحه 100%. اضافه الى ذلك، احيانا تدخل محل ويقول لك والله كم اليوم واصل الذهب، اللي يقول لك والله واصل مثلا 47، بتروح المحل الثاني بيقول لك لا والله واصل اليوم 48، رغم ان المحلات متقاربه وانت سالت في نفس اللحظه. فلا تقول في خاطرك لا والله يمكن الذهب متذبذب فيرتفع وينخفض، لا هو نوعا ما في تلاعب شوي في هذا الموضوع. هذه ملاحظتي الشخصية أمانة، ومن بعد هذه الملاحظة توجهت مباشرة إلى حماية المستهلك اللي إن شاء الله راح يقوموا بدورهم. أنا عشان ما أظلم الموقف اللي صار قلت يمكن يعني فعلا في تذبذب، فلما سألت يعني تخيلوا أنه يعني 10 محلات يقول لكم 48 ومحلين يقول لكم 47 أو 5 محلات 47، ف ايش هالصدفة الغريبة يعني كيف كذا. عموما لما سألت احد الباعة اللي موجودين هناك تعرف ايش قال لي؟ قال لي ترى الا يعني فايدة 300 بيسة، فهم ياخذون منا نحن الفايدة بدون ما نعرف. وضروري انك انت اليوم قبل لا تدخلي اي محل لازم تعرف اول شيء كم واصل الذهب يعني تشيك قبل لا تدخل، واذا شفت ان الرقم مش هو الرقم اللي انت شايفه عبر يعني مواقع موثوقة في الانترنت، معناته انك انت لازم تتوجه مباشرة الى حماية المستهلك. اضافة الى ذلك لازم تعرف المصنعية لكل ذهب، يعني مصنعية الذهب البحرين يختلف عن العماني وغيره وكذا، فهذه الاشياء ايضا لازم تدركها على اساس ما يكون في اي نوع من التلاعب. فضروري الواحد اليوم يوثق نفسه في هذا الموضوع انك انت تتثقف كذلك، يعني مش غلط اليوم انا اتثقف في مواضيع الذهب، العكس يعني هذا الموضوع راح يفيدك فيما بعد ذلك. عموما مستمعين، حلو ان الواحد يكون ذكي وواعي ومثقف في كل الأمور. لا تخلوا أي أحد ممكن أن يخدعكم، أي حاجة حسيتوها غير طبيعية ممكن تتوجهون إلى الجهات المختصة، ما راح يقصرون معكم أبداً.

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

لي تساؤل ملفت مستمعينا، يقول التساؤل: كيف لكوب شاي وقطعة شوكولاتة انها تلتفقان او يلتقيان مع بعضهم البعض ليصير صحة قلبك؟ هو فعليا كلاهما سكر، يعني كيف ذلك؟ عموما السر وراء صحة القلب مستمعينا قد يكون في كوب شاي وقطعة شوكولاتة. عاد يلا الحين عاين دوام بدون ما نشرب شاي، عاد يا خاطرنا في شاي. عموما دراسة دنماركية واسعة شملت أكثر من 30,000 شخص كشفت أن الأطعمة الغنية بمركبات قد تحسن من صحة القلب بشكل ملحوظ. هذه المركبات الطبيعية تتواجد في الشوكولاتة الداكنة، الشاي بكل أنواعه، كذلك التوت، وتساعد قلبك في تحسن تدفق الدم ومرونة الأوعية الدموية، خفض لضغط الدم، وكذلك تقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب. النتيجة خطوة بسيطة يومية مثل كوب شاي وقطعة شوكولاتة قد تدعم القلب وتحميه على المدى الطويل. جميلة هذه المعلومة أمانة، يعني أحيانا فعلا كثر ما نحاتي يعني إيش الشيء المفيد بالنسبة لنا وإيش الشيء الضار بالنسبة لنا، بتحس إن لا كل شيء صار ضار، يعني كل شيء يعني بدون يعني استثناء تماما. ولكن أحيانا في أشياء تمنحك نوع من السعادة في داخلك، وأنا أعتقد إن الشوكولاتة والشاي أحد المسببات السعادة. فدايما دايما ارتبط بكل شيء ممكن يسعدك من الداخل، وأيضا لا تقولوا خلاص شيء ما قالت شوكولاتة وقالت شاي يعني إنه هو صحي 100%. الشيء إذا زاد عن حده راح ينقلب ضده. لذلك هلا هلا بنفسكم، هلا هلا بأعماركم، وما تكثروا وايد، يعني حاولوا شوية كذا بين فترة وفترة أخرى تأخذوا لكم كوب شاي أو قطعة من الشوكولاتة على أساس تتونسون فيها وتحسون بشعور السعادة.

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

متجر في الصين مستمعين في هونغ كونغ يدير روبوت بالكامل. متخيلين معاي ان تستعد مدينة هونغ كونغ لافتتاح اول متجر تجزئة ذكي على واجهتها المائية، فيتميز بتصميم يحاكي كبسولة فضائية بمساحة 9 أمتار مربعة فقط، ويشغل بالكامل روبوت بشري الشكل يدعى شياو غاي. اسمه شياو غاي، ويتفاعل مباشرة مع الزوار بلغات متعددة دون الحاجة إلى موظفين أو حتى إلى يعني إجازات أو غيرها. فيعمل هذا المتجر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لبيع الوجبات الخفيفة، وأيضا مستندا إلى نجاح تجربة مماثلة أطلقتها شركة المطورة في العاصمة الصينية، واستقطبت نحو 1000 زبون يوميا، ما يسهم ذلك في رفع الإقبال التجاري بنسبة تصل إلى 40%. إيش رأيكم؟ إيش رأيكم تدخلوا محل وهذاك المحل ما راح يحاسبك فيه أي إنسان، ولكن المحاسب راح يكون روبوت؟ ما أعرف، أنا أحس ما راح يكون فيه تفاهم. يعني أنا أعتقد أنه فرضا كان معي كاش مش فيزا، فانتظر أنه يعطيني الباقي، يعني الواحد يغلط، فكيف راح أقعد الروبوت؟ مستحيل يتقادل، إلا إذا رفعت مثلا يعني شو اسمه الموضوع إلى صاحب الشركة، شركة الروبوت يمكن لعلي يعني، ولكن بشكل عام الموضوع راح يكون مطول. فأنا أحس أن الاعتماد الكامل على الروبوتات أنا بالنسبة لي يعني شيء غير مبشر نهائيا. ما من الأشخاص اللي ممكن أحب يعني استخدام التقنيات بشكل متزايد، وخصوصا مسألة الروبوتات وما إلى ذلك. ولكن خلينا نسمع منكم أكثر، إيش رأيكم إن الروبوت هو اللي راح يحاسبك؟ وأيضا تخيل معي لو فتح محل معانا هنا واللي يدير الروبوت، هل راح تروح له ولا لا؟

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
3: يا صباح الخير ويا صباح النور على قلوبكم الجميلة والطيبة مستمعين، وأكيد نحيي كل من ثبت الموج على أثير إذاعة الشبيبة. في هذه المحطة مثل ما ذكرت لكم في البداية راح تكون معنا محطة جميلة خفيفة لطيفة. راح نروح مباشرة مع ضيفتنا لهذا اليوم، اسمها جميل أمانة، وايد أحب الأسماء الجديدة. اليوم ضيفتنا الغنى بنت ناصر، وأيضا راح نتكلم عن موهبتها في الحياكة. بداية قبل التفاصيل، الغنى أكيد نرحب فيش في البرنامج.
4: أهلا وسهلا، جدا سعيدة بوجود اليوم معكم.
3: ونحن أكيد أسعد. خبرينا كذا في البداية المشروع، وأنا يعني يمكن اللي يشوف اليوم تفاصيل مشروع الغنى راح يشوف أنه يعني مرت بكثير من مراحل لما وصلتي للمرحلة النهائية.
4: فعلا بدأت المهارة أول شيء أتعلمها قبل 12 سنة، لما كان عمري 12 سنة
3: ما شاء الله.
4: بدأت أتعلم ذاتيا من اليوتيوب، وبعد ما صرت متقنة يعني الكروشيه دخلت برنامج تمكن للعمل الحر، وبدأت أني أبيع شو اسمه الأعمال اللي أسويها.
3: جميل. خلال 12 سنة يعني من التعلم عن طريق اليوتيوب، هل تحسي اليوم أن اليوتيوب ممكن الواحد يستفيد ويتعلم منه؟
4: هو أيوة، بس لكنه يأخذ وقت طويل جدا. يعني لما تتعلم ذاتيا يعني أنت تكون أستاذ نفسك، فيأخذ وقت طويل.
3: كم تقريبا من الوقت اللي خذ معاش؟
4: يعني لين أتقنت كل الغرز تقريبا 6 سنوات.
3: 6 سنوات.
4: أيوة أيوة.
3: لما وصلت للمرحلة النهائية.
4: أيوة.
3: جميل. طيب خلينا من هذا كله، يعني الغنى خبرينا وكلمينا، أول عمل سويتي من خلال الكروشيه؟
4: صراحة هي القصة، أنا بدأت أن أريد أصنع كفر للآيباد.
3: حلو.
4: زين، وبس ما كنت أعرف الطريقة. شفت مقطع في اليوتيوب أنه بنت وأمها يصنعوا كفرات للتليفون، قلت أو ممكن أسوي للآيباد. بدأت أشوف إيش هي تستخدم مثل الإبرة، بس ما فهمت إيش هي. وريت أمي، قالت لي هذه سنارة الكروشيه وتحصليها في محل أدوات الخياطة.
3: حلو.
4: تقريبا بعد أسبوع رحت خذيت السنارة والإبرة
3: اللي هي
4: الكروشيه. ايوه شو اسمه الكروشيه وش اسمه والخيط، وبديت اتدرب اشوف المقطع واتدرب. بعد تقريبا يعني كم اسبوع بديت انه يطلع لي اشكال، بس ما كان يعني متقن ابدا. اشكال غريبه صراحه.
3: محتفظه بيهم لغايه اليوم الغنى ولا
4: بعض الاعمال بس ما كلهم؟
3: لان احس ان احيانا بعض الاعمال تكون كذكرى بالنسبه لي.
4: أيوة.
3: هذه بدايتي كانت
4: فعلا. اشوف العيد اللي كنت جايبتنا قبل.
3: جميله. طيب خلينا نتكلم ايضا، يعني هل لما بديتي تتقني بروحك في البداية بعد ما شريتي أدوات الحياكة وأدوات الكروشيه، هل وصلتي مرحلة إنك أنت مثلاً والله ما عرفت إلا وخلاص راح أوقف ولا؟
4: شوف هو كان فترات يعني، بس لكن أنا فيني الشيء يعني إذا بغيت أتعلم الشيء أريد أكون بيرفكت وأتعلمه يعني، خصوصاً يعني أنا بالفني أحب إن مرة يكون بروفيشنال على ما يقولوا.
3: يعني نفس اللي يقول إذا حطيت شيء في راسي
4: أيوة أسويه. لا وبعد يعني في ما فيني صبر، ما أنتظر إنه يجي بكرة وأتعلم نفس اليوم.
3: حلو. يعني ما في، لما قلتي أتعلم أنا جلست أتلاحظ وأتخيل أن الغنى مش فقط في الحياكة والكروشيه، تعلمتي في أشياء ثانية.
4: أيوة، هو صراحة أول مهارة تعلمتها اللي هو الرسم. بدأنا نرسم أنا وأختي تقريبا يعني من صف الأول، نرسم واللون، وبعدها أنا اتجهت إلى فن البورتريه اللي هو رسم بالرصاص، وبعدها سويت معرض في مسقط السنة الماضية، والحين تركت الرسم تقريبا لمدة 6 أشهر، فمركزة أكثر شيء الحين على الكروشيه.
3: على الكروشيه. جميل. ذكرتي إنك أنتي دخلتي برنامج تمكنوا، أنا أحب هالخطوة أمانة يعني الغنى، لأن اليوم الواحد لما مثلا يبدأ في أي مشروع أو أي بزنس ما يعرف يعني إنه إيش الاتجاهات اللي هو راح يتجه، فعلى بال الموضوع فقط يقتصر على السوشيال ميديا. برنامج تمكن، دخولك لهذا البرنامج كيف جاتش الفكرة وكيف التجربة؟
4: برنامج تمكن من مركز الشباب، قدمت كان في بوست وقدمت على الرابط وبعدها قبلوني. هو عبارة عن ورش وش اسمه جلسات استشارية. صراحة طورت واجد في مشروعي، يعني فهمت كيف أني أسوق لمشروعي، كيف أبدأ بالضبط. وعلى نهاية شهر 12 تقريبا كان عندنا حفلة تخرج، وبعدها بدأت شهر 1 بداية رسمية لمشروعي.
3: جميل. فهل حسيت إنك استفدتي وايد من البرنامج؟
4: واجد طورني صراحة، زاد لي علاقات يعني، وحتى في البزنس إنه كيف أفهم إنه أنا إيش أريد. أنا كنت يعني تقريبا أمارس 4 مهارات فنية، بس شو اسمه بعد تمكن ركزت على مهارة واحدة اللي هي الكروشيه. يعني.
3: جميل. الأشكال اللي وصلتي لها اليوم اللي واضحة حاليا أمامنا في الشاشة، يعني هل تحس إنها شوية صعبة ولا؟
4: الصراحة شوفي، في البداية أنا أول شيء يعني جذبني اللي هو الدمى، بس ما كنت أعرف أسويهم. كنت أشوف اليوتيوب وأحاول أصنع، بس يعني ما يجيوا أشكال حلوة. يعني أنا أحب أشوف بس أخليه وأسوي بنفسي، يعني خلي عمري كأني خلاص أعرف، بس بعدين أجيب العيد. بعد تقريبا محاولات كثيرة صرت أنا أصمم الشكل بنفسي، يعني تخيل الإذن، الشكل، الرأس، وحدي أصممه بعدين أصنعه. أيوة
3: جميل. يعني الأشكال موجودة بعض منها من مستوحى من خيال.
4: أيوة يعني قس أستوحى يعني أصممهم لقياسات، مثلا أعد الغرز وكذا، وبعد أشوف الشكل قايم متناسق ولا لا.
3: جميل. أيوة. جميل. طيب هل تحسي أن الوصول إلى هذه المرحلة يعني صعب ولا؟
4: صراحة هو ما صعب، بس يعني يحتاج محاولة، يحتاج يعني استمرار، وخصوصا أنه يعني لما يتقنوا الغرز خلاص تكون أمورهم طيبة. ويعني الغرز اللي نستخدمها في الدمى اللي هي غرزة الحشو، من دام أتقن غرزة الحشو يعني قد يصنع الدمى.
3: طيب دخولش لعالم السوشيال ميديا وفتح حساب خاص بالمشروع تبعش، يعني أنا أقدر أقول إنها هي من المشاريع المنزلية الجميلة أمانة ومبدعة في مواقع التواصل الاجتماعي. هل تحسي اليوم إنه صار في إقبال جدا كبير للغنى؟
4: صراحة أنا كنت أول شيء ما متوقع إنه في إقبال، بس اللي جالسة أشوفه ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الناس واجد حب الدمى، يقتنوا لبناتهم خواتهم الصغار، فلي إقبال.
3: تعرفي أنا أتخيل موضوع اليوم الغنى نفس، تعرفي لما تصنعي كوب خاص فيش؟
4: أيوة أكواب خزفية.
3: أيوة. كذا بتصميم معين خاص إن هالكوب لا موجود لش أنت يعني بشكل خاص. أنا أحس بنفس الحالة بنفس الطريقة في مشروع الغناء.
4: أيوة فعلًا.
3: يعني إن دمى خاصة، وهذه دمى مش اللي هي الموجودة أو المتداولة أو اللي مثلًا تباع في المحلات أو غيره وكذا. أيوة. تصميم مميز بشكل مميز بإبداع.
4: حتى بعد خامات مختلفة تكون.
3: أيوة. أنا أتوقع نوع الخام بعد صح، يعني أنا أتوقع واضح من هنا. تابعوني إن شاء الله، أتمنى أن الصورة بالنسبة لهم جدا واضحة. طيب خبرينا كذا الإقبال اللي وصلتي له أنت اليوم للغنى، هل يعني وصلتي له على طول بسرعة ولا خذ فترة؟
4: صراحة يعني شوفي، لأن أنا دائما نزل خطوات عملي في السوشيال ميديا، فالناس خلاص واثقين يعني بالمنتج. فأول ما أنا طرحت أنه أستقبل طلبات على طول، يعني ما شاء الله يعني لا إقبال وايد.
3: جميل. طيب من خلال هذا الإقبال كله، هل في مشروع أو اتجاه آخر مستقبلا راح تتجه للغنى ولا؟
4: صراحة هو في أفكار، بس يعني أتمنى هتصير على أرض الواقع.
3: بس في أفكار.
4: أيوة في أفكار. جميل. وكذلك إنه يعني نحن في آخر فترة صرت إنه أقدم جلسات للكروشيه إنه تجمع محبات الحياكة مع بعض، وحتى نطرح هذه المواضيع.
3: جميل. هل اليوم تنصحي بالمشاريع المنزلية؟
4: أكيد أنصح صراحة، يعني جالسة في البيت بتصنعي إيش اسمه مشروعش الخاص، فأيوة.
3: هل تحسي أن اليوم المشاريع المنزلية ناجحة؟ لأن البعض يمكن يتردد في هذا الموضوع.
4: لا أحسها ناجحة، وإنهم ما يترددوا لما يبدوا. عادي أحيانا تكون البداية صعبة أو ما واضحة، بس مع الاستمرار بتوضح.
3: هي مسألة البدايات فعلا. يمكن تعرفي اليوم الواحد لما ينشر منشور منشورين ثلاثة أربعة. أيوه. خمسة، والمشاهدات قلة. أيوه. ويحصل إقبال.
4: أحس ما يعتمد على المشاهدات أو حتى عدد المتابعين صراحة، أهم شيء الإقبال. أيوه.
3: طيب صعوبات اللي مرت في الغنى من خلال مشروعها؟
4: هو إنه أختار يعني شو اسمه هواية معينة. يعني أنا كان عندي 4 مهارات فنية، وإني أختار شو اسمه مهارة فنية وأتخلى عن البقية صراحة يعني شيء صعب لي. أنا أتقنت يعني المهارات الفنية السابقة، فأحس هذا أكثر قرار صعب اتخذته.
3: أنا أعتقد أنه هو نفس اللي يقولش أن أختاري واحد من عيالك.
4: أيوة أحس مستحيل يعني. للحين يعني صراحة بعدني يعني ما 100% أنه مختار هذا القرار، يعني ممكن أني أرجع شو اسمه أمارس الفن وكذا.
3: جميلة. طيب إيش النصيحة اليوم اللي توجهينها للكل اللي مثلاً متردد إنه مثلاً يشوف له هوايته الخاصة ويبدأ مشروعه؟
4: أنصحهم أنهم يبدوا وما يسمعوا كلام حد، وإيش اسمه والطريقة اللي حاطينه في بالهم راح يوصلوا له بإذن الله.
3: ما يسمعوا كلام حد. ما راح أمررها عليش أبداً.
4: أنا في بداياتي يعني وايد أحب الرسم يعني والفن، فأحيانا ندقي إنه يعني خلي وشوي ركزي على أمورش الدراسية وهذا الأمور، بس أنا أحس إنه هذا الشيء ينقذني من أفكاري وكل شيء، فأحس أنهم يسمعوا لصوت قلبهم أكثر.
3: جميل. يعني أحيانا تجي تعليقات ولكن
4: أيوة الواحد لازم يستمر.
3: يعني اتبع قلبك.
4: أيوة حرفياً.
3: جميل. التعليقات اللي توصل للغينا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة الإنستغرام كيف تشوفينها؟
4: الحمد لله تعليقات جداً إيجابية، يعني شو اسمه الناس تشجعني، وحتى إنه قبل عن أنا شو اسمه إنه أبيع الدمى كانوا إنه شو اسمه دائما يرسلوا لي متى تبيعين ونحن نريد نشتري وكذا، فعشان كذا أول ما فتحت البزنس صار له إقبال كبير.
3: يعني ما كنتي على طول فتحتي؟
4: لا أنا كنت دائما أقولهم بصنعهم بحطهم للأختنا بعدين أخذهم حالي. ما أقدر والله ما أقدر، لين صار تقريبا عندي 15 أرنب في شو اسمه في الركن، خلاص انه ما في مكان اصنع زياده، قلت اوكي خلاص اكتفيت.
3: فكره هذه المشكله حدثت مع وحده ايضا صنعت اكواب، فكانت تصنع الاكواب وقت البيع تقول لا ما اقدر ابيع.
4: اي أيوة والله يعني تحس الشعور انه متعلقه فيهم، بس الحين احس في شعور ثاني انه لما الناس تقول لي انا حبوا الدمية طفلهم حبها احس اني ارتاح، اوكي هم في مكان امن.
3: شعور ايش ذاك الوقت؟
4: شعور يعني احس يعني فرحانه الحمد لله.
3: يعني تعرف ان احيانا بعض الصور اللي ممكن توصل للغنى ان مثلا احد المواليد اللي مثلا تم تصويره كذا مع دمية.
4: أيوة
3: من دمى اللي صنعتها الغنى،
4: احس تجيني كذا يعني شعور ما اعرف كيف شعور يعني داخلي، بس يعني احس بفرحه انه حد يقدر العمل اللي احنا قاعدين نسويه، وكذلك انه لطفلهم يبقى ذكريات طويله معهم.
3: بالضبط. هل اليوم تشوفين الاقبال للمشاريع المنزليه اكثر؟
4: أشوف أنه أيوة بعد ملكنا ممكن أنهم يتوسعوا، ما يعني أنه يحطوا بس في البيت، ممكن أنه يسووا خارج المنزل، وكذلك أنه يطوروا مهاراتهم أكثر ويدخلوا مثلا مثل برنامج تمكن، صراحة جدا يفيدهم.
3: جميل. الخطوات القادمة لهذا المشروع وش؟
4: أنه يكون مستقل أكثر، أنه يتوسع أكثر، يعني هذا اللي أطمح له
3: بإذن الله تعالى. كل التوفيق للشياء الغنى، وإذا في كلمة أو ودش كذا تقولين شيء عبر الأثير معاش.
4: أول شيء شكرا لحسن استضافتكم، وحابة أشكر عائلتي. أول شيء هذا كله بفضل الله سبحان الله وتعالى، وحابة أشكر عائلتي دائما لأنهم يوقفوا معي وفي كل خطوة يدعموني، وممتنة لهم جدا وشكرا لكم.
3: كل التوفيق لش، وأيضا اللي موجودين معنا خلف الكواليس نوجه لهم التحية. إذا شكرا لشياء الغنى، وأكيد شاكرين تواجد اليوم معنا، وأيضا وجود هذه الموهبة الجميلة معنا عبر الاستوديو، شكرا لش.

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

يا صباح الخير ويا صباح نور وسرور من جديد مستمعينا، تحية صباحية أكيد أوجهها لكم جميعا ودروب أمينة سالمة لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي وما كان دربك وما كان مشوارك. في دراسة مستمعينا تقول أن الشخص الجريء في الكتابة قد يكون الأكثر خجلا في الواقع رقم قوة حضوره النصي. هل تتفق ولا لا؟ هل تحس فعلا أحد من محيطك تحس أنه في الكتابة جدا جريء ولكن في الواقع تحسه خجول؟ فبعض الدراسات في علم النفس تشير إلى أن الأشخاص الذين يظهرون جرأة ووضوحاً في المحادثات الكتابية قد يكونون في الواقع أكثر خجلاً وصمتاً في الحياة اليومية والمواقف المباشرة. يفسر ذلك الكاتبة التي تقول أن الكتابة تمنحهم مساحة أكبر للتفكير وتنظيم الأفكار والتعبير دون أي ضغط المواجهة، هذا اللي يخليهم أكثر راحة في التعبير عبر النصوص مقارنة بالكلام المباشر. عموما نرجع للسؤال مرة ثانية، هل تتفق مع هذه الدراسة أن الشخص لما يكون يعني خلف الشاشة أكثر جرأة من أمام الشاشة؟ يعني مثلا صادفته في يوم الأيام وشفت أنه هذا يعني ما شاء الله عليه يعبر كثير في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم تشوفه في الواقع تشوفه لا إنسان خجول ويدوب أنه يسلم ويدوب أنه يقول كلمتين على بعض. عموما إذا تتفق أو لا شاركنا عبر رقم الواتساب 9477-9577 9477-9577، هذا هو رقم الواتساب للشبيبة.

0: تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: صباح الخير وصباح النور وصباح السرور ودروب آمنة سالمة. هالمرة راح نتكلم مستمعين عن حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما في بريطانيا. يشمل الحظر منصات مثل سناب شات، التيك توك، والإنستغرام واليوتيوب. فتتضمن هذه الخطة مستمعينا فرض قيود إضافية على منصات كذلك للألعاب الإلكترونية وخدمات البث المباشر. تأتي هذه الخطوة بعد تجربة مماثلة طبقتها أستراليا في شهر ديسمبر لعام 2023. إيش رأيكم في يعني في هذا النوع من الحظر لمواقع التواصل الاجتماعي؟ والله فعليا يعني أنا أحس بالنسبة لي خصوصا بدون سن 16 عاما أعتقد أن الموضوع نوعا ما مهم. ليش؟ لأن الطفل أساسا حاليا صار كل تفكيره وتركيزه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يفتح له مثلا حساب خاص فيه أو مثلا ينشر بعض الصور أو بعض المقاطع. فصار تفكيره كامل وشامل لمواقع التواصل الاجتماعي وترك الأثر المهم في ذيك المرحلة، ألا وهي مسألة اللعب في الطفولة. فاليوم ذكريات الطفل صارت مختلفة تماما عن ذكرياتنا السابقة. ممكن هذا الشيء نحن اليوم ما نقدر نتحكم فيه ولكن نقدر نقلل منه. فعموما اليوم مثلا لو تشوف مثلا ابنك أو بنتك يعني استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، ممكن تخصص لهم بعض الوقت. يعني ما انك تحرم حرمانا كامل، ولكن ممكن تخصيص بعض الوقت استخدام منصات مواقع التواصل الاجتماعي. عموما مستمعينا ومتابعينا شاركونا اكيد رايكم على ورقمنا على الواتساب 9477797 9477. هذا هو رقم الواتساب.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلوا في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

دروب الأمان يا رب لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي وما كان دربك ومشوارك توصل بالسلامة بإذن الله تعالى. أهم حاجة المسافة اللي بينك وبين السيارة اللي أمامك لا تنساها نهائيا، لها وايد مهمة. الله يحفظكم يا رب دائما وأبدا مستمعينا في دروبكم وطرقاتكم مشاويركم وحياتكم بإذن الله تعالى. ختاما لحلقتنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي لأخذكم شماس يابي في تقديم وإعداد وإخراج البرنامج من كواليس، كان معاكم عاهد الزجالي. في أمان الله وحفظ الرحمن.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنواة.

برنامة لخدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانه. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط.

سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

euch. Heiltag. Uchali.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
3: جميلة FM، عيش حياتك وخليك

0: 99 فاصلة 5 مسقط و 98 فاصلة 5 صلالة.
1: أباء عمال الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا مستمعين الأكارم الأوفياء اللي دائما كذا يكونوا في متابعة مباشرة لهذا اللقاء اليومي من كل أسبوع في البعد الخامس، وإحنا نحاول من كل أسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر، فهي متابعة حثيثة لحظة بلحظة وموضوعية لنكون قريبين منكم وأيضا نستمع لكم ولآرائكم ونكون أيضا يعني قريبين من اهتمامكم وتطلعاتكم في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة. مستمعين الأحبة، ضيوفنا أيضا اللي حضروا معنا الاستوديو، نحكي وبقرب عن موضوع مهم جدا. أمس أو قبل أمس بتاريخ 14 يونيو كأنها تشير إلى شيء في الأشواق العبري في الاستوديو، المايك صوت صوتي كان بعض الشيء ما كان واضح. نرحب فيكم من جديد مستمعين الأكارم، حياكم الله في هذا اللقاء اليومي من البعد الخامس عبر ترددات الشبيبة 97.5 في الباطنة وفي مسقط، وفي ظفار 98.5، واللي تابعنا أيضا على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب، فإحنا نرحب بالجميع في هذا المشوار المسائي. البعد الخامس أيضا يتجدد بتجدد الموضوعات والأخبار، وفي كل حلقة حقيقة فريق العمل يحاول أن يسعى جاهد أن نغطي مختلف الموضوعات، سواء كان متعلقة بقطاعات حكومية، قطاعات خاصة، مبادرات، أعمال، أنشطة. نناقش القضايا بموضوعية بمتابعة مستمرة، ونحاول أن نفصل كثير من الجوانب المتعلقة بالموضوع نفسه. إحنا ربما نعود إلى قبل أمس تاريخ 14 يونيو، كان الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم. يعني هذا الاحتفال أكيد من خلال موضوع يعني يرتبط بثقافة العطاء، بثقافة المسؤولية المجتمعية، ونوجه أيضا التحية لكل من مد ذراعه يوما ليمنح مريضا فرصة جديدة للحياة، أو حتى يرسم ابتسامة على وجه أسرة كانت تترقب هذا الأمل. في حلقة اليوم من البعد الخامس نسلط الضوء على الأوجه أو الوجه الإنساني الذي قد لا يراه كثيرون، نقترب من قصص المتبرعين بالدم الذين ينتظرون أيضا هذه الفرصة، والذين جعلوا من العطاء أسلوب حياة لهم، ومن المرضى اللي فعلا ينتظروا كل يوم وصول وحدة دم لتخفيف آلامهم وتمنحهم هذه أيضا كمية الدم فرصة للاستمرار. حلقة عن الإنسانية، حلقة عن الأمل، وعن رسالة تقول قد تكون أنت سبب في أن يعيش شخص آخر يوم جديد. في هذه الحلقة أحاول أن أسلط الضوء وأحتفي أيضا مع وزارة الصحة وبقية المؤسسات وبنوك الدم في سلطنة عمان بهذه اللحظات الجميلة اللي نستحضر فيها، ونسترجع أيضا التحديات اللي تواجه بنوك الدم. المتبرعين بالدم يعيشوا أيضا لحظات سعيدة ويشاركوا أيضا من هم بحاجة إلى قطرة دم. خليت اليوم الحلقة بهذا الشكل لأستضيف واحد من أكثر الناس تبرعا بالصفائح الدموية، الزميل سيف الشكيلي، ولو أيضا مساهمات كبيرة أيضا في الفعاليات والحملات المبادرات في جانب التبرع بالدم، وأيضا ضيفة عزيزة علينا وغالية هي أختها أميرة المجيني، أيضا مصابة بالثلاسيميا وهي دائما بحاجة إلى هذا الدم، وقصتها كذلك مع هذا المرض وحاجتها إلى الدم. وأختها أيضا طيف المجيني حاضرة في الاستوديو، وهي كذلك شقيقتها بحاجة إلى الدم كونها من مرضى الثلاسيميا، ونستحضر معهم اللحظات اللي ربما هم مروا فيها ومشاركتهم اليوم في هذا اليوم العالمي للتبرع بالدم اللي أقيم صباح اليوم. حياكم الله، يا هلا وسهلا فيكم طيف، يا هلا وسهلا فيك أميرة، حياك الله أخي سيف.
1: وأيضا الشكر موصول لإذاعة الشبيبة طبعا على منحنا هذه الفرصة الجميلة والسانحة الجميلة في التطرق في مشروع إنساني عظيم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا طبعا. وبالتالي اليوم احنا يعني نعاضد ونناشد المجتمع بأسرة من أجل التبرع بالدم ولا بالصفائح الدموية، ونتمنى إن شاء الله تعالى بأنها تكون حلقة مفيدة للجميع بإذن الله تعالى.
0: يا هلا وسهلا فيك، حياكم الله أميرة. هذا اللقاء أعتقد الثاني بعد غياب امتد قرابة 9 سنوات من لقائنا الأول في عام 2017.
2: أهلا وسهلا فيكم. صحيح بالفعل، يعني أنا متشرفة اليوم أني أحضر هذا اللقاء اللي هو الأكثر من رائع، ويشرفني أيضا أني يعني أتكلم عن أشكر المتبرعين بالدم اللي دائما يتبرعون، والحمد لله رب العالمين.
0: يا هلا وسهلا فيك. وطيف لأول مرة، بالرغم أنها كان عندها حلم كبير أنها تكون إعلامية وتقدم برامج وكان لها الحرية ودعم من أهلها، إلا أنها شوي ابتعدت وخذت منحة آخر، ما نعرف إيش البزنس الخاص فيها أو اهتماماتها، ولكن ظهورها الأول معنا طيف المجيني، أخت أيضا كذلك أميرة. حيا شاء الله طيف.
3: يا أهلا وسهلا أخي حفيظ، أتشرف أني أكون معاكم اليوم موجودة. تقدر تقول قررت أكسر الصمت وأطلع اليوم وأحكي لكم قصتي وتجربتي مع الثلاسيميا، وإن شاء الله أنها تكون تجربة مثرية ويستفيدون الناس منها.
0: أنا أتمنى أول شيء إحنا نبدأ الآن بكل أريحية، إحنا نسولف، إحنا نحكي مع بعض ونفضفض، ما في خاطركم إيش طموحاتكم القادمة، إيش اللي تتمنوه، إيش اللحظات الحلوة اللي تشاركوها الناس أيضا، إيش الرسائل أيضا اللي تحبوا أنها توصل للمجتمع. أول شيء نقف على احتفاء اليوم باليوم العالمي للتبرع بالدم، كان صباح اليوم ما أعرف من نبدأ فيه. طيب سيف، تبدأ اليوم تعطينا جو الحفل اليوم وبتنظيم من ومن المشاركين والحضور.
1: والله اليوم أقيم حفل طبعا للاحتفال بالمتبرعين بالدم، يعني مناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم تحت رأي سعادة الوكيل سعيد بن حارب اللنكي،
0: وكيل الصحة،
1: يعني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية طبعا، وتحت رعاية بنك الدم وزارة الصحة، بمعية طبعا الأخوة المتبرعين بالدم وأيضا الجهات الحكومية والجهات الخاصة المساندة في عمليات وحملات التبرع بالدم.
0: جميل.
1: ولله الحمد اليوم الاحتفال صباحا كان احتفال يعني بهيج ويعني جميل جدا، وهذا يدل على شيء، وإنما يدل على اهتمام وزارة الصحة بهذه الفئة وبهذا المشروع الإنسان العظيم. ولله الحمد يعني تكللت الجهود والحمد لله رب العالمين، ومن خلال هذا المنبر الإعلامي من إذاعة شبيبة نقدم جزيل الشكر وجزيل العرفان إلى وزارة الصحة مختصة في إدارة خدمات بنك الدم من حيث التنظيم والرعاية الصحية طوال السنة. طبعا احنا اليوم احنا نتكلم عن يوم، لكن احنا العمل يعني طوال السنة. جميل. من الجهودات صباحا ومساء وليلا، وهم مستعدين يعني ولبوا النداء في اي وقت.
0: جميل. انا راح ارجع لك سيف، كونك انت من اكثر الناس المتبرعين بالصفائح الدموية ووجودك في كل حملات التبرع بالدم، مثل ما وجهت ايضا شكر الى دائرة خدمات بنوك الدم. احنا راح نناقش هذا الموضوع بشكل مفصل. حيا ان شاء الله اميرة من جديد، احكي لنا كيف كان الاجواء اليوم، ايش الاحتفاء اليوم وما تضمنه هذا اللقاء اليوم؟
2: بصراحه احنا ما حضرنا، بس كان يعني احنا شفنا الفيديو بس. نعم. صراحه يعني نحس بفرحه ان تكريم المتبرعين بالدم.
0: جميل.
2: يعني هذا شيء كبير بالنسبه لنا احنا، ان في جهه حكوميه انها ترعاهم، ان تساهم، ان تهديهم شيء، وهم طبعا يعني هم في غنى عن هذه الهديه او عن هذا الشكر او عن هذا الاحتفاء.
0: صحيح.
2: يعني ما شاء الله عليهم صراحه.
0: جميل جميل. اميره، اكيد انت متواصله مع كثير من الناس المهتمين بهذا الجانب، مهتمين بحمله التبرع بالدم، على طلع بكل الفعاليات الخاصه بمبادره حمله الدم.
3: شوف، هي اغلب الفعاليات اللي تصير انا شاهدها اشوفها. نعم. في السوشيال ميديا دائما يكون في توعيه، دائما في يكون حملات للتبرع بالدم، في ناس دائما تكون موجودة، دائما تحب تروح وتبادر في هذه الأشياء. دائما يجي في خاطري أشوف شخص متبرع أقول في خاطري يمكن هذا الإنسان عطاني دمه،
0: سبحان الله.
3: فهذه أشياء حلوة كان ودي أكون موجودة، بس للأسف أنها
0: جميل.
3: لست هنا.
0: الله يوفقكم، وأنا أدرك تماما أيضا حجم مسؤوليتكم وارتباطاتكم الأخرى، سواء كان في عمل أو ارتباطاتكم مع الأسرة وغيرها من الأمور اللي شوية تحيل بينكم وبين حضوركم ومشاركات كثير من الفعاليات. لكن خليني شوي أميرة أبدأ مع يعني رحلتكم مع مرض الثلاسيميا. هل كان في الوقت نفسه ولا كان في عمر مبكر من حياتكم، أم هذا المرض كان في يعني وقت قريب بدأ معكم؟
2: طبعا أنا من يوم كان عمري 6 شهور والحين عمري تقريبا 38 سنة.
0: العمر
2: وأنا أنا الحمد لله رب العالمين. طبعا أنا من يوم كان عمري 6 شهور أخذ اكتشفوا أن عندي ثلاسيميا وأخذ دم، وبدت مسيرتي مع أني أخذ يعني سقايات الدم. طبعا اتطورت أنه كانت سقاية واحدة بعدين سقايتين والحين 3.
0: أيوة
2: أيوة.
0: ونفس الشيء طيف
3: تقريبا، لان نعرفه ان عندي من كان عمري 7 شهور.
0: نعم.
3: فيعني تعتبر الفتره متقاربه يعني قبل السنه. فبدت رحله العلاج في مستشفى السلطاني.
0: نعم.
3: فاخذ الدم الى الان، الان عمري 25 سنه.
0: العمر كله يا رب العالمين.
3: وما زلنا مستمرين
0: باذن الله. طيب جميل. اكيد انتم بحكم ان هذا المرض يعني يتطلب انكم بشكل عاجل دائم بحاجة إلى إلى إلى الدم. وسيف أنا ما أعرف إيش اللي خلاك تدخل هذا المجال، إنك تكون مهتم بالدم وتتبرع بشكل دوري وملتزم من أكثر الناس الحرص إن تكون حاضر في الفعاليات الخاصة بتبرع بالدم، ونفس الشيء كونك الأكثر من حيث التبرع بالصفائح الدموية. إيش هذا الاهتمام اللي خلاك تكون مركز فيه بدرجة كبيرة وجزء من نمط حياتك؟
1: والله هو الهدف الأساسي هو العامل الإنساني طبعاً، ومثل ما تفضل يعني الأخوات يعني مثل الأخوات الكرام هم محتاجين طبعا أكثر من نحن للدم. وبدايتي كانت عام 1995 آسف، بدايتي كانت بداية طبيعية. طبعا احنا شباب طالعين من الدوام، وكان يعني داء من أحد الأشخاص أنه محتاج دم لوالده، فذهبنا إلى دائرة قمع بنوك الدم اللي كانت عند مستشفى خولة زمان قبل تنتقل إلى المقر الحالي. فالبدايات كانت بدايات بسيطة يعني تجربة، ومن بعد ذلك استمر الشغف كواعز إنساني أنا ليش ما أتبرع بشكل مستمر. منها أنك أنت تفحص عن يعني مستوى الهيموغلوبين في جسمك، مستوى الضغط، مستوى السكر، أيضا أيضا من ناحية الصحية يعني مفيد للمتبرع أكثر عن اللي متبرع إليه. فبالتالي أصبحت عادة حميدة طبعاً. هذا يعني تعتبر بعد الطلاع طبعاً في الكتب والصحف وإلى آخره في المجال الصحي، وقلت إن كل ما تتبرع بشكل مستمر كل ما يعني تجدد الدم عندك بشكل ممتاز وصحتك تكون يعني جيدة. بالإضافة إذا أنت تقيس لنفسك الآن من شهر لشهر تشوف مستوى الدم عندك، مستوى الهيموغلوبين، مستوى الضغط، ولله الحمد أنا يعني الحين يعني وناهز السن 53 سنة تقريبا.
0: العمر كله يا رب.
1: يا رب إن شاء الله. ونحن مستمرين والحمد لله بعالمين، لا ضغط لا سكر، الحمد لله بعالمين.
0: الحمد لله.
1: وبالتالي فوق هذا كله أنك أنت تقدم أفضل ما عندك لشخص ما تعرفه أصلا. أنا لا أعرف اليوم لا أميرة ولا طيف ولا زيد ولا رعبي، أنت تقدم أفضل ما عندك لشخص مجهول، تنتظر بس الدعاء يعني من الله سبحانه وتعالى القبول
0: والأجر.
1: فدائما أبدا يأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
0: الله يفرحك.
1: هذا مبدأ ديني واعز إنساني. فبالتالي الاستمرارية أصبحت عادة حميدة.
0: نعم.
1: تعرف حفيظ سبحان الله سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يلهم المتبرع. هناك طبعا يعني كتيب صغير.
0: نعم.
1: يحدد تاريخ التبرع من وإلى. فبالتالي الصفائح الدموية طبعا من أسبوعين إلى أسبوعين، الدم يعني 3 شهور. فسبحان الله قبل يوصل موعد التبرع.
0: نعم.
1: الحقيقي ناقوس يجيك في خيالك إن بكرة ولا بعد بكرة حال موعد التبرع بالدم. فلما أجي أشوف الكتيب أو الدفتر الصغير فعلا يا فوت يوم ولا قبلها بيوم سبحان الله. فهذا الوعز الإنسان العظيم اللي يخليك حريص جدا بأنك أنت تكون مستمر في هذا المجال الإنساني، سواء كنت يعني داخل السطرة أو خارج السطرة.
0: جميل.
1: والحمد لله رب العالمين، وإحنا يعني فطالما إن الصحة والعافية موجودة نحن مستمرين في هذا المجال
0: الحمد لله. طيب أميرة وطيف، كونكم أيضا في نفس هذه المرحلة أنكم بحاجة إلى هذا الدم، هل أثرت أو أثر هذا المرض الثلاسيميا على طفولتكم ودراستكم في وقت مبكر من حياتكم؟
2: بقول لك حاجة بخصوص أنها أثرت على طفولتنا أو دراستنا، الحمد لله يعني نوعا ما أثرت، ولكن كنا نحس أن نفسنا غير في المدارس، غير أن نحن إيش لما مثلا تصير احتفالات رحلات طابور مدرسي، لا أنت ممنوع، نخاف تطيحين، نخاف تتعورين، نخاف يصير للشيء، إذن لازم القاعدين يعني برا الطاقم، برا التلاميذ الطلاب، تكونين يعني غير عنهم. مثلا في موقف من المواقف اللي أتذكرها، كان صاحب الجلالة الله يرحمه،
0: طيب الله ثراه،
2: كان في بيمر على الشارع العام، وكنا فرحانين إن بنروح على الشارع نوقف.
0: نعم.
2: بس للأسف أميرة هي الوحيدة اللي رجعت البيت من دون لا توقف مع الطلاب كلهم. وكنت أبكي يعني، بس هم ما رضوا أبدا، الطاقم الإدارة المدرسية رفضت نهائيا، قالت ما ممكن نشد قاعدين. فهذا يعني وايد حزت بخاطري، كان ودي إني أوقف مع الطلاب. بس الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
0: وبالنسبة لك يا طيف على حياتك اليومية، نفس الشيء في بداية هذه الطفولة في مواقف معينة كان لها تأثير هذا المرض عليها؟
3: ما أقول لك ما له تأثير أبدا، له تأثير، ولكن أنا كيف أواجه هذا الشيء. صحيح في المدرسة وايد أشياء كانوا يمنعوننا منها، يمنعوني منها طيف ما يصير أنا أتعور مثل ما قالت أختي. صح، هذا الشيء كان وايد يصير في المدرسة، لا تتعور، لا تطيح، لا يصير فيها شيء. أغلب الأنشطة ما كان مسموح أن أشارك فيها، ولكن الإنسان يحاول يتغلب على هالشيء، إن أنا أقدر، أنا أحاول. فالحمد لله رب العالمين وصلنا لسنة 25، نقدر نشتغل، نقدر نفرح، نقدر نضحك، نقدر نسوي كل شيء. أقدر أقول لك نحن حالنا حال الناس الثانية،
0: الحمد لله. الحمد لله. أرجع لقصتكم وكثير من الموضوعات والمواقف اللي صارت معكم، لكن سيف أفهم أكثر منك، إيش الآن خلك أنك أيضا تهتم بجانب التبرع بالصفائح الدموية وتكاد تكون الأكثر حاليا؟ كم عدد التبرع بالصفائح الدموية إلى
1: والله الآن؟ بين الصفائح الدموية وبين الدم تقريبا 236 مرة.
0: ما شاء الله عليك. نعم.
1: وأحد الأسباب الأساسية والمهمة اللي تفضل الأخوات اليوم هن قادرات يمارس نشاطهن يعني الطبيعي والعفوي، هذه من أحد الأسباب. فتخيل لو ما في تبرع بالدم، ما في تبرع بالصفائح، فكيف بيكون حالهم؟ فبالتالي هذه من أهم الأسباب الرئيسية إن يعني ضعنا إحنا في في في عمق المسؤولية، إن لابد إن نتبرع بالصفائح الدمية من أجل صحة الآخرين. أنا اليوم حزف قلبي لما تقول للأستاذة سادة أميرة إن ما قدرت أحضر موكب صاحب جلالة.
0: نعم.
1: كم يحزن قلبي وأنا أسمع وأنا أشوف الدمعة في عينها. تخيل من كم سنة الحين؟
0: نعم.
1: فوق 20 سنة طبعاً، صح ولا لا؟ يعني حزن لليوم وهي تتذكر الموقف. ما بالك لو كان ما حصلت مثلاً، ولا ما حصلت الصفائح الدموية، فكيف بيكون شعورها؟ فبالتالي يعني نشكر الله سبحانه وتعالى على وجود الخيرين في هذا المجال، سواء كنت أنا ولا غيري. فأنا جزء لا يتجزأ طبعا من منظومة كبيرة في هذا الوطن المعطاء. طبعا المصدر الوحيد، إحنا نعرف أن المصدر الوحيد للدم أو الصفائح الدموية هو طبعا الإنسان، يعني ما في مجال آخر. فبالتالي اليوم ما مطلوب أنك في شخص آخر يقول تعال تبرع لي بالدم، لا، من نفسك بادر، طالما أنك عندك صحة والعافية وحان موعد تبرع بالدم، اذهب لأقرب يعني مكان. واليوم الحمد لله التكنولوجيا والتطور الطبي يعني ما شاء الله يعني متقدم، وأيضا عندنا طاقم طبي في أعلى يعني مستوى، سواء كان من ناحية الأطباء أو من ناحية يعني الممرض، حتى الأدوات اللي يقول لك الأدوات معقمة غلطان. أنا أدش اليوم يعني كيان صحي من أفضل يعني الأماكن الطبية تعقيما، وبالتالي ما في خوف لا للمتبرع ولا للمتلقي أيضا.
0: جميل جميل. طيب مرة أخرى أميرة، وأفهم شوية الشعور، أفهم الإحساس الداخلي، إيش يعني أن في إنسان يعيش وهو مدرك ويعلم أنه يحتاج إلى الدم بشكل مستمر؟ أسمع منك وبعدها أسمع إلى لطيف. أميرة،
2: طبعا خلاص أنا تعايشت مع هذا الوضع أني أنا أحتاج للدم، زين، بس الصعب أنك لما ما تحصل دم هنا يكون صعب أنك أنت ما تحصل دم، فهنا تحس بشيء ثاني يعني. طيب تكلمي،
0: طيب تكملي على
2: على أميرة.
3: أنك عارف أن أنت مستمر طوال حياتك تأخذ دم، أنا أقول لك هذا الشيء يعلم القوة والصبر، لأن أنت عارف أن هذا الشيء ما له نهاية. أنت تصبر بطريقة يمكن الإنسان الطبيعي ما يقدر يتحملها، لأنه أنت إذا ما حصل الدم أنت عارف أن أنت بتتعب تعب ما تقدر تتحمله، لأنك أنت لازم تنتظر إلى أن تتوفر كيس الدم مثلا، أو ولو كانت متوفرة موعدك ما وصل. أحيانا تصير ازدحامات المستشفيات، مواعيد زحمة، يعلمني أنا كيف أصبر وأنتظر إلى أن يأتي موعدي أو إلى أن تتوفر سقاية الدم حالي، يعلمني أن أنا كيف أتعايش مع الشيء اللي أنا فيه بطريقة طبيعية، ما أوقف حياتي لأن أنا عندي نقص دم أنا ما أقدر أتحرك، لا أبدا، عايشة حياتي الطبيعية. إذا أنا ما قلت الحفيظ أنا عندي نقص دم ما بيعرف، لأن هني يبين علي ما يبين هل أنا عايشة حياتي بطريقة طبيعية ولا لا، هني توقف على الإنسان أنا أحدد هالشيء. فوايد يعلم الصبر والقوة. جميل. صراحة
0: إيش يصير إذا نقص الدم أو ما وجدتي وقت الدم اللي أنت محتاجة كان دورك، ولكن تفاجأتي أن بنك الدم بك اليوم للفصيلة اللي أنت تحتاجيها ما موجود؟
2: طبعا أنا أكيد أني أكون بكون تعبانة، أصلا أكيد أكون تعبانة وشحوب وتعب وإرهاق.
0: نعم.
2: فننتظر اليوم اللي نروح موعد الدم بفارغ الصبر علشان نتلقى سقايات الدم. فلما بنك الدم يقولنا أنه ما شي دم أو ما في سقاية حالكم، نوعا ما تحس بإحباط. الإحباط أكيد يجيك، ولكن أنت لازم تصبر علشان تأخذ دمك. فالحمد لله يعني ننتظر والحمد لله تتوفر الدم. يعني نقوم يعني أنا أحرك اتصالاتي ومسجاتي وما يقصرون ما شاء الله عليهم. ما يقصرون.
0: وأميرة كيف الوضع معك في حال أن احتجتي إلى هذا الدم وكمية الدم ما كانت كافية مثلا؟
3: القلق لأن أنا عارفة أن الدم اللي في جسمي له وقت محدد وتنتهي الطاقة اللي فيه، معناها أنا طاقتي تنتهي. أنا لازم أبذل مجهود أكبر عشان أني أمارس أبسط الأشياء اليومية اللي أسويها. أبسط شيء أنا أقوم من مكاني أنتقل إلى مكان ثاني، أجلس على الهاتف بالساعات، كل ساعتين كل ساعة أنا أتصل لبنك الدم، توفر الدم ولا لا، لقيته ولا لا، إلى أن يخبروني أن دمش جاهز، لقينا لش دم. فصراحة القلق أكثر شيء من أن ما يحصلون. إذا ما حصلوا أنا إيش بيصير فيني؟ هل دمي بيظل ينزل؟ متى بيلقون لي دم؟ فصراحة هذا الشيء صعب.
0: تقريبا محتاجين إلى الدم كل متى يعني الفترة؟
3: ثلاث أسابيع.
0: كل ثلاث أسابيع. أيوة. مرة واحدة.
2: أحيانا ثلاث سقايات.
3: كملي.
2: لا بس أقول يعني كل ثلاث أسابيع ثلاث سقايات نأخذ. يعني في المرة الواحدة نأخذ ثلاث سقايات، يعني ثلاث أشخاص لازم يتبرعون بالدم عشان احنا ناخذ في المره الواحده.
0: أميرة وطيف، بس انتم الاخوات المصابات بالثلاسيميا في البيت؟
3: المصابات بالثلاسيميا هي عندنا اختنا بس انترميديا، هذه ما تحتاج لنقل الدم. يعني بالادويه
0: يخف شوي،
3: يرتفع مستوى الهيموغلوبين عندها. بس نحن لا، نحن الحبوب ما تفيد معانا، احنا سقايه الدم هي اللي تنقذنا.
0: سقايه الدم. اي نوع من الدم معك؟ معكن
2: أو موجب.
0: أيوة، عشان كذا شو ممكن الحصول عليه شو أسهل من بقية
3: فصائل الدم. نحن بسبب لأن نأخذ الدم بصفة مستمرة تتكون عندنا أجسام مضادة، فكل مرة نأخذ تتغير الأجسام المضادة فتصعب. يصير هني بنك الدم يواجه صعوبة فإنه يلقى نفس الأجسام المضادة اللي في جسمنا. هذا الشيء أنا وايد أواجهه، يعني أنا ما أروح نفس يوم الموعد بالضبط. إذا موعدي تاريخ 14 أنا لازم أروح تاريخ 12 أو تاريخ 11 أعمل الفحوصات عشان بنك الدم يبدأ في البحث عن دم. قبل الموعد بيوم أتصل الدم متوفر ولا لا. إذا رحت قبل الموعد بيوم بنك الدم يقول لي طيف لا تين باكر ما نحصل لش دم لأنه صعب. فهو يعتمد الأجسام المضادة تأثر في سرعة الحصول على السقايات.
0: لهذا السبب مش الأمر بسيط أنه
3: لا أبدا
0: حد يتبرع ومباشرة تلقى
3: رحلة الدم. البحث في بنك الدم
0: هذه واحدة قصة.
2: هاي قصة ثانية.
0: جميل.
3: صار لي كم سنة معها أنا هالقصة.
0: يلا عسى الله يقويكم يا رب العالمين. أبو عبد العزيز كمتبرع ما شاء الله الأكثر في مجال الصفائح الدموية، من يحتاج صفائح دموية ومن هم بحاجة إلى الدم العادي؟ إيش الفرق يعني؟ ليش هناك في صفائح دموية يفترض أن الواحد أيضا يتبرع فيها بالمقابل هناك الدم الطبيعي؟
1: شوف هو بالنسبة للدم يعني ممكن الدم أنه يشتق منه الصفائح الدموية والهيموغلوبين وكريات الدم البيضاء وكريات الدم الحمراء. أما بالنسبة للصفائح الدموية فأكثر المرضى اللي هم يحتاجوه النقاع الشوكي، الولادة، أيضا يعني مرضى السرطان أيضا. فالفرق بينهم أنه الدم ممكنك يعني تشتق منه عدة خلايا، أما الصفائح الدموية هم يشيلوا الصفائح الدموية لهذه المرضى اللي هم مثل ما تطرقنا مرضى السرطان، عمليات النخاع الشوكي، عندك أيضا من بعد الولادة، فأيضا اللي عنده نقص دائما وحاد في الهيموغلوبين. نعم. وهذا هو الفرق. وأيضا الفرق في المدة الزمنية، لأنك أنت ممكن تتبرع بالدم من فترة لأخرى مدة 3 أشهر.
0: نعم.
1: أما بالنسبة للصفائح الدموية من فترة لأخرى أسبوعين. يعني تقدر خلال شهر واحد تتبرع 4 مرات بالصفائح الدموية، أما بالدم خلال 3 أشهر. وأيضا من الدم للصفائح، يعني ممكن أنك أنت اليوم تتبرع بالدم وبعد شهر تتبرع بالصفائح الدموية.
0: نعم.
1: وبعد شهر تتبرع بالصفائح الدموية، لكن بعد 3 أشهر تتبرع بالدم.
0: جميل. طيب في أبو عبد العزيز، إيش هي أكثر المواقف اللي ممكن غيرت نظرتك اتجاه التبرع بالدم؟ هل هناك بعض المواقف اللي شوية عززت فيك هذه الفكرة؟ بدأت معك أكيد في عمر مبكر من حياتك نتيجة موقف معين لأحد الأقارب تتبرع بالدم، لكن هل هناك أيضا بعض المواقف اللي شوي كانت مؤثرة في نظرتك للتبرع بالدم
1: والله باهتمام أكثر؟ أكثر مواقف اللي أثرت فينا في أيام كورونا، أيام فيروس كورونا، كان المستشفيات والدوائر الصحية كانوا محتاجين للدم بشكل يعني مش يومي، بالدقيقة كان تتخيل، لأصبح شح في المخزون، فأصبحت المناشرة جديدة، فبالتالي أنت تتخيل حجم المرضى المنومين في المراكز الصحية، حتى المطار، حتى الهيئات الأخرى، وكم من الدم اللي هم محتاجينه. أنت في الأيام العادية يدوبك أنك يعني تكفي العدد، ما بالك في أيام كورونا. فهذا التوقيت الزمني الحرج كان من أكثر المواقف اللي أثرت فيه، وحسيت أنه فعلا جاء الوقت بأن احنا لابد أن نناشد ونستمر ونحفز أيضا أولادنا وأهلنا ويعني وقاربنا أيضا بالتبرع.
0: جميل. طيب أرجع للكاميرا، ويعني أنا مدرك أن احنا أول شيء جبناكم من البلد، تقريبا أنتوا جايين حالي من وين؟
2: من السويق.
0: من السويق.
2: أيوة.
0: وراجعين بعد البرنامج.
2: أيوة. عني
0: نابكم.
2: لا عادي، فعلي
0: إن شاء الله شواق العمر بتقوم بواجبها بيبكم. الله يعطيكم الصحة والعافية رب العالمين، جزاكم الله خير أول شيء على هذه المشاركة وهذا الاحتفاء باليوم العالمي للتبرع بالدم، وأنكم أيضا تنقلوا القصة اللي تعيشوها وتمر فيها ربما، وكثير من الناس ما تعرف إيش اللي صاير خلف هذا الإحساس، خلف هذا المرض، الحياة خلف أبواب المستشفيات أيضا اللي يطق بكثير من الأوجاع والآلام. إذا جينا يعني حول تأخر اليوم عن وصول الدم بالسرعة المطلوبة أو نقص في وحدات الدم، هل يعني هناك في بعض المواقف اللي ممكن أنتوا مريتوا فيها كان الانتظار صعب بالنسبة لكم بسبب عدم توفر الكميات المطلوبة طيف وأميرة؟
2: أكيد إن يعني أنا ما أقولك الحين،
0: نعم،
2: بس أنا أقولك سابقا كنا نوصل للمستشفى وبعدين نرجع البيت مرة ثانية، نرجع البيت لأن ما في دم. يعني تخيل نوصل للمستشفى وبعدين يقولون إن ما في دم، فنضطر نرجع البيت مرة ثانية وننتظر اتصال من المستشفى علشان يخبرونا إن في دم حالكم. فهذه وايد صعب، يعني المسافة، بحكم المسافة، يعني أشغال الوالد، كان هو اللي يعني هو اللي يشيلنا ويجيبنا، كنا صغار، فكانت نوعا ما جدا نواجه صعوبة، لأن الوالد لازم يرجع الدوام.
0: نعم،
2: فهمت علي، بحكم إنه كان يداوم في مسقط، فشوية نوعا ما يعني وايد كان صعب.
0: أيوة.
2: بالنسبة لنا.
0: وطيف نفس الشيء.
3: الصراحة قبل كم شهر صارت لي الحين. أيوة. قريب ما بعيد.
0: أيوة.
3: فجأة دمي كان 6 وكنت رايحة للمركز الصحي إن أنا تعبانة، عطوني سقاية أدول بس الدكتور ما رضى يرخصني.
0: ليش؟
3: لأن دمي 6. أنت كيف يا للمستشفى هني المركز الصحي؟ قلت له يا دكتور أنا ما أقدر أروح للمستشفى عشان أخذ دم، لأن أنا اتصلت وبنك الدم قال لي ما لقينا إلى الآن. طبعا المشكلة ما دائما تكون في شح كميات الدم، بس من المشكلة اللي ذكرت لك إياها قبل شوية بسبب الأجسام المضادة.
0: نعم.
3: فكان في صعوبة أنهم يلقون دم. صح إنه ممكن يكون متوفر أو ممكن يكون ما متوفر، ولكن الموضوع صعب ما بسيط. فأنا جلست مكاني، الدكتور ما راضي يرخصني إنه أنت كيف جاية، ما يصير تترخصين وأنت دمك 6 أصلا، بس لأنه أنا تعبانة وما قادرة أروح للمستشفى، ما كان بديني شيء. هذا الوضع صعب، يعني أنا ما قادرة أسوي شيء ولا المستشفى اللي أنا فيه قادر
0: يسوي شيء،
3: لأن أنا أحتاج الدم والدم ما توفر.
0: كيف وضعكم الصحي والنفسي يكون وقتها لو تأخر عليكم الدم؟
2: أكيد أنا حاسة بتعب، من ناحية أني أنا وغير الصولان، هذا صولان شيء ثاني،
3: ألم في العظام.
2: ألم في العظام طبعا، آسفة.
0: أيوة أيوة أكيد، نحن نعرف صولان بالعماني أكيد نردد هالكلمة.
2: ألم كبيرة. ألم المفاصل، ألم ما يحتمل حتى بالحبوب ما ينفع معه دام إن الدم نازل معك، فهذا واحدة يسوي لك يعني تعب نفسي، بس لازم تتحمل إن ما عندك حل ثاني، ما في شيء بدل الدم.
0: أيوة.
2: ما في شيء نقدر ناخذه بدل الدم، بدل سقاية الدم.
0: لا مسكنات ولا أي شيء.
3: ما يعوض.
2: لا. ما يعوض.
3: ولا شيء يعوض، حتى سقاية مسكن الألم ممكن تهدي الألم من ساعة إلى ساعتين بالكثير، يرجع الألم مثل ما كان. يعني إذا أنت تتألم في الفك، تخيل فكك يألمك، كيف ممكن تتصرف معه؟ إيش الشيء اللي ممكن تسويه عشان يهدي لك الألم اللي هني؟ يعني أنا أحياناً إذا أتعب أوصل مرحلة أنا ريولي أربطها. أربطها لأن الألم ما يهدأ، ما يعالج إلا سقاية الدم. أول ما تأخذ الدم أنت تحس نفسك طاير. حقيقة تحس نفسك طاير، لأن ما في شيء ممكن يهدي الألم إلا سقاية الدم، لأن الجسم هني يحاول إنه ينتج دم وهو ما قادر.
0: أيوة. مرض الثلاسيميا يختلف يعني مستويات المرض فيهم؟
3: أيوة.
0: ولا هو
3: يختلف من شخص لآخر؟
0: كيف؟
3: في ناس يكون التعب وايد واضح عليهم عادي من شكله، يعني مثلا الدكتور يعرفك من شكلك إن أنت مريض ثلاسيميا، هني يكون مراحل المرض عندك متقدمة. أحيانا في مرضى ما يبين عليهم، أنا مثلا وايد أطباء إذا أنا ما قلت للطبيب أنا عندي ثلاسيميا ما يعرف، يقول لي كيف أنت ثلاسيميا؟ أيوة أنا ثلاسيميا، بس هني يعتمد على مراحل المرض. في ناس يعني مثلا الثلاسيميا يسبب لهم أمراض ثانية،
0: مثلا
3: السكر، أميرة ياها سكر بسبب الثلاسيميا. أنا لا، الحمد لله، أنا إلى الآن الحمد لله رب العالمين ثلاسيميا ما غيره، ما سبب لي مشكلة ثانية، وحياتي الطبيعية حالها حال أي إنسان ثاني، ما عادة أنا عندي يوم أروح فيه المستشفى أخذ دمي.
0: أيوة.
3: فيفرق من مريض لآخر، حتى مستويات الدم تفرق من مريض لآخر.
0: كيف تفرق مستويات الدم؟
3: عادي أميرة هالشهر ما أخذ 3 سقايات، تروح الموعد اللي بعده دمها 9، أنا أروح ما أخذ نفس الكمية دمي 8. عادي طبيعي، يعتمد كل جسم كيف المجهود اللي يبذله، طاقة الجسم نفسها، النفسية لها دور،
2: الأكل،
3: الأكل، كل شيء، كل شيء يأثر.
0: زين، ممنوعات من أكلات معينة؟
2: لا،
3: في ممنوعات
0: أصلاً. مثلا يقول لي أميرة ويش
3: في ممنوعات؟
0: لا هو طبيا هل في أشياء ممنوعة يفترض تاكلين أي شيء، بس في أشياء يفترض أن
3: تأكلها بشكل طبيعي. كل الأكل عادي مسموح، ولكن كميات الدم اللي ناخذها ترفع مستويات الحديد،
0: وإذا ارتفع الحديد،
3: إذا ارتفع الحديد يتأثر على، يأثر على الكبد، إذا ترسب في الكبد وايد ينتقل للبنكرياس يسبب السكر، إذا زادت أكثر ينتقل للقلب هني يسبب مشاكل كبرى. بعض الأكلات ممكن ترفع مستويات الحديد
0: اللي هي في أشياء معينة،
3: عندك التمر، عندك الفول، عندك كل أكلة فيها حديد ممكن ترفع، عندك الحمص،
2: السمسم بعد،
3: السمسم هذي لا يرفعن الحديد وايد،
2: الأوراق الخضراء هي تزيد الدم صح،
3: بس ترفع الحديد،
2: ترفع الحديد في نفس الوقت.
3: بس بصراحة أنا بالنسبة لي المفروض مرفوض،
0: المرغوب
3: المفروض مرفوض.
0: نعم المفروض
3: ما أمنع نفسي من الأكل، في النهاية كذا ولا كذا الحديد بيزيد، ولكن إحنا هني لازم نلتزم، في أدوية تنزل الحديد لازم نلتزم فيها، هي الرحلة ما بسيطة.
0: بس في بعض، في بعض الأدوية الجانبية اللي تأخذها مثلا فيتامينات معينة
3: في فيتامين دي عشان آلام العظام،
2: كالسيوم،
3: الكالسيوم،
0: نعم،
3: في حبوب تنزل الحديد، فا أيوة بس
0: جميل.
3: يعتمد على المريض في النهاية.
0: أيوة أيوة
1: هي. عندي سؤال أنا أيضا، هل يعني النشاط البدني اللي هو الرياضة يأثر على المرض أيضا؟ يأثر على
0: هل الجهد البدني له تأثير؟
1: الرياضة مثلا،
0: المشي الطويل السريع،
1: المشي الطويل
3: على طول،
0: الأعمال الشاقة مثلا
3: يأثر خلاص تبدأ أنت تحس نفسك ما قادر تتنفس،
2: خفقان يعني في القلب،
3: خفقان في القلب، الأكسجين اللي قاعد تستقبله تحسه ما يكفيك، ما كأنه يدخلك أكسجين، تبدأ عظامك تألمك.
0: أيوة
3: هيفا، يعني نبذل مجهود ولكن بحدود.
0: أيوة. بس ما تحرموا من نفسكم، من نفسكم من القهوة مثلا، أنواعها
3: ما نقدر بدون الكهوة
0: الباردة والساخنة،
3: لا هذا عادي ما يأثر عادي. بس المجهود يعني مثل ما قلت لك له حدود بالمستوى الطبيعي، يعني الأنشطة اليومية الطبيعية هذه عادي ما تأثر، بس مثلا الوقوف لفترات طويلة هذا يأثر، خلاص تبدأ عظامك تألمك. إذا مثلا مشيت وايد، مثلا انت طالع من الصبح لليل انت عندك شغل ما تقدر تتعب.
0: ايوه
3: عاد بالذات اذا الموعد قريب
0: يلا الله
3: خلاص يكون مخزون الدم،
0: يعني خفف عنك. تعتقد ان انا بنتقل لسيف، بس قبل ما انتقل لسيف،
1: طيب بس المقطوع الكرام
0: تفضل
1: يا حبيب، هل يعني سؤالي كان اذا انتم يعني بذلتوا جهد مثل رياضه نشاط بدني، موعد انكم تاخذوا دم، تاخذوا كميه اكبر عن عندما تكونوا في وضعكم الطبيعي مثلا؟
3: بشكل عام الكمية نفسها 3 سقايات بالنسبة للعمر والوزن،
1: يعني
3: كل ما يعتمد يكون أول ما تروح للمستشفى للمراجعة في وزن وفي كمية الدم اللي في جسمك، على أساسها يتحدد. عاد هني يعتمد على جسمك والمجهود اللي يبذله، نفس الوقت مثل ما نعرف أن أكياس الدم لها صلاحية،
1: صحيح؟
3: لو كانت مثلاً السقاية صلاحيتها ما وايد بعيدة، أحياناً تحصل نادراً ما دايماً، إذا مثلاً صلاحية كيس الدم هو عادي نحن ناخذها، بس هني جسمك يتعب لأن الدم يتكسر أسرع، فهني نحتاج كميات أكبر، يصير الموعد خلال 2 أسبوع ما 3 أسابيع عشان هم يحاولون يعوضون النقص اللي في الجسم.
1: ايضا سؤال اخر، لو يعني بنك الدم اتصل فيكم قبل موعد،
3: أيوة،
1: يعني تلقيكم منه وقال لكم والله الكميه متوفره،
3: ايوه،
1: فهل يؤثر عليكم اذا انتم قضيتوا الدم قبل الموعد المحدد؟
3: تصير الكميه اقل اللي ناخذها، هو عندنا نحن مواعيد محدده نروح لها، يعني مثلا قبل الموعد ما نقدر نروح على كيفنا،
1: لان مثلا هم يخافوا ان الكميه تخلص ويحين موعد.
3: لا يعني لا هي اذا مثلا انا حان موعدي الكمية المتوفرة حالي أعطيها،
1: نعم.
3: إذا ما متوفر، إذا أنا كنت على تواصل مع بنك الدم يبلغني يا طيف ما في دم متوفر، فهني أنا أحاول أتصرف أو أني أنتظر أتواصل مع دكتوري يأجل الموعد إلى حين توفر الدم. جميل. بس أن مثلا سابقا يوفروا لي كمية ويخلونها طيف بتي ما يصير، لأن في ناس أحيانا تصير حالات عاجلة فيكون الدم أولى لهم.
1: هل صادف أنكم تأخرتوا يعني بشكل كبير يعني أسبوع مثلا كامل؟ أبدا.
3: شوف نحن الحمد لله رب العالمين من ونحن صغار أبوي علمنا موعد الدم لو يصير اللي يصير ما يتأخر،
2: حتى في جونو إحنا جايين
3: جونو إلى الآن.
1: لا أنا قصدي هذا سؤال غير سؤال، هل أنكم ما حصلتوا دم يعني رحتوا انتوا الموعد
3: وما حصلنا دم
1: مدة طويلة يعني مثلا أسبوع يعني 10 أيام؟
3: ما توصل أسبوع،
0: ما توصل
3: الحمد لله رب العالمين، ما توصل أسبوع. صارت تتأخر ورجعت للبيت وانتظرت، كان الموعد يوم الأربعاء وقالوا لي ما في دم، انتظرت إلى يوم الأحد، أربعاء خميس جمعة سبت إلى يوم الأحد 4 أيام إلى أن توفر ورحت.
1: أنا قصد من سؤال هذا أريد أبين للأخوة المشاهدين الكرام على هذه القناة على هذا خالد إذاع أن مدى الوعي الشامل والإلمام اللي صارت معنا، يعني وعي أنه في مبادرات تبرع بشكل كبير ترى. لهذا السبب أن النداءات أصبحت قليلة، يعني الحاجة للدم أصبحت يعني المطلب كثير وهو المتوفر موجود أيضا. هذا سبب سؤالي أنا.
0: أيوة. طيب أرجع لك الآن.
1: فهمت علينا؟ يعني مثلاً ما أجي عندكم يوم من الأيام رحتوا حصلتوا في عندكم نقص في المخزون، بمعنى هذا إنه في وعي مجتمعي.
3: في ناس تروح وتتبرع باستمرار.
1: بالضبط. هذا
3: ما تترك هالشيء.
1: هذا هو قصدي من السؤال.
3: في ناس ما زالت إلى الآن تسأل إيش يعني أنا أتبرع بدمي أو إيش يعني أنت عندك نقص دم.
1: نعم.
3: فما زال في ناس الحمد لله رب العالمين وايد ناس مستمرين ما يفوتون الموعد ان هم يتبرعون.
0: جميل.
3: فاشكرهم وايد بس في النهايه
0: الله يوفقكم.
1: في موقف حز يعني في قلبي كثير وموقف ايجابي طبعا هالموقف. في احد المرات انا ذاهب لدائرة خدمات دم للتبرع وفي شخص حان موعد يعني تبرع، فلما جاء حصلوا عنده الهيموجلوبين ناقص يمكن درجتين، قالوا ممكن تجينا بعد أسبوع. تتخيل والله يعني بكى أمامي، بكى حريص جدا إنه يتبرع بالتوقيت وبالموعد بالضبط. ما قالوا لأنك ما تتبرع، لا قالوا يفضل إنك تتبرع بعد أسبوع مثلا.
0: نعم.
1: وبكى أمامي لذلك في ناس حريصة جدا
0: جدا
1: وتتعلم من أماكن بعيدة للعلم. يعني
0: لو الآن اللي استمع لنا أبو عبد العزيز يريد يتبرع بالدم الآن وأقرب مكان حاله أنه يزور مثلا بنك دم معين سواء كان في مستشفى الجامعة أو بوشر وغيرها من الخارج الحدود مسقط،
1: نعم،
0: إيش الخطوات اللي دائما ممكن أو عملية تبرع بالدم كم تستغرق؟ وهل هي مرهقة كما يعتقد البعض أن عملية شو متعبة أنك تتبرع بالدم؟
1: لا والله يعني بالعكس العملية جدا سلسة، بس يفضل الإنسان المتبرع عندما يعني يذهب للتبرع يكون مرتاح شوية، ما يجي يعني بهذا المجهود مثلا عامل رياضة جاي من الصحراء من الدوام تحت أشعة الشمس، لا يكون يعني مرتاح يعني قبلها بيوم يكون ما أخذ راحته ما مارس رياضة يعني رياضة مثل ثقيلة. والتبرع جدا سهل، يذهب لدائرة قمرة الدم يعبي الاستمارة اللي هي مضاق جميع المعلومات فيها، ومن ثم يفحص الهيموجلوبين ومستوى الضغط ومستوى السكر، والأمور جدا سلسة. تبرع بالدم يحتاج لك يعني أقصى وقت لربع ساعة، أقصى وقت إذا كان زحمة، أما الأمر طبيعي من 10 دقائق للصحيح. هذا بالنسبة للدم. أما بالنسبة للصفائح الدموية يعتمد إذا يعني وحدة تأخذ نص ساعة، وإذا وحدتين تأخذ ساعة.
0: نعم. عملية بسيطة جدا،
1: عملية جدا سهلة وآمنة أيضا.
0: أيوة.
1: جدا سهلة وآمنة وأنت مرتاح في مكان آمن وبارد وتحت أيادي أمينة أيضا. نعم.
0: موضوع أن مثلا اللي هي الأجهزة المستخدمة دائما على معقمة بشكل تام، الواحد ما يقلق أنها تنقل له أي أمراض أخرى لا سمح الله، فهذا الشيء الناس شغل بالهم كثير من يسوي الأفكار اللي تجنبهم أنهم يتبرع بالدم.
1: أنت تتخيل أخي حبيب لما تدش يعني يعني قدمك لباب المستشفى يعني كم الهائل من الاهتمام من حيث النظافة من حيث التعقيم، كل الأدوات تستخدم اللي مرة واحدة فقط ومعقبة أيضا. يعني أنت تروح في أيادي أمينة وأنت مغمض عينك مثلا. هذا إحنا الحين الحمد لله رب العالمين كملنا 30 سنة والحمد لله رب العالمين، لا اشتكينا من أمراض ولا فيروسات ولا أي حاجة، نروح آمنين سالمين والحمد لله.
0: بإمكانك يعني تتبرع، وكأنك تقول أنك تتبرع بالدم أي وقت، ما يحتاج أنك تكون في استعدادات خاصة قبل التبرع بالدم؟
1: لا، هو يفضل أنك ما تكون عندك يعني مثلا زكام ولا حمى قبلها أو كنت مسافر قبل فترة زمنية بسيطة، يعني يفضل أنك يعني تتجنب أنك تروح أنك إذا عندك زكام أو عندك يعني
0: مرض معين أو أي شيء،
1: أدوية ولا شيء من هالقبيل يفضل يعني.
0: طيب إحنا نطلع فاصل قصير، إيش رأيكم؟ تأخذوا راحتكم قهويكم وبعدين نستكمل بقية حوارنا، مع أنها أميرة كانت ساكتة اليوم وبعدها راجعين إن شاء الله.
2: لا أستمع لكم
0: في البعد الخامس. ابقوا معنا وأتمنى تشاركونا عبر قنوات التواصل.

قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.

0: وحياكم الله من جديد مشاهدينا الأحبة، لقائنا اليوم حول الحديث عن اليوم العالمي للتبرع بالدم اللي يحتفل فيه العالم من كل عام 14 يونيو، وقبل أمس هو اليوم العالمي للتبرع، ولكن كان الاحتفال صباح اليوم. قامت أيضا بنوك الدم بعمل هذه الفعالية لتسليط الضوء على أهمية اليوم التبرع بالدم وعن هذه المسؤولية كذلك. وأعود مرة أخرى إلى ضيوفي في الاستوديو من أكثر المتبرعين بالصفائح الدموية، سيف الشكيري، حياك الله مرة أخرى أبو عبد العزيز.
1: حياك الله أخي حفيظ، بارك الله فيك.
0: وأيضا من جانب إنساني، وإحنا محتاجين أن ننقل الصورة كما هي للمستمع والمشاهد الكريم، أن في ناس محتاجة إلى هذا الدم، والعملية مش بسيطة، وفي هناك أيضا آلام وأوجاع لكثير من الناس اللي ينقصهم هذا الدم، فهم دائما بشكل دوري يحتاجوا إلى الدم، مثل مرضى الثلاسيميا. وضيفتي في الاستوديو كذلك هم من مرضى الثلاسيميا، أميرة المجيني وأختها أيضا طيف المجيني، حياكم الله من جديد.
2: أهلا وسهلا.
0: يا أهلا وسهلا فيكم أبو عبد العزيز. في يوم من الأيام هل تلقيت اتصال عاجل في منتصف الليل مثلا يطلب حضورك للتبرع؟ كيف كانت مشاعرك؟
1: والله أنا تلقيت عدة اتصالات، مش اتصال واحد بس أحيانا للأسف الشديد إنه يصير ما يتزامن الوقت الزمني مع موعد التبرع بالدم، لكن الغالب ما نتصرف. طبعا احنا ولله الحمد جماعة في دائرة خدمات بنوك الدم يعني متعاونين بشكل كبير جدا، بإمكاننا حتى نوصيهم، يعني نعطيهم رقم البطاقة ومن ثم يعني يقوموا بالدور كبير. فالحمد لله رب العالمين، عندما تأتينا اتصالات للمساهمة يعني إذا كان الوقت الزمني ما يسمح لنا طبعا يعني ننشر للآخرين في يعني معنا جروبات طبعا كثيرة، والله الحمد بيسألوك وين تدرس، في الجامعة ولا السلطانية ولا أي كان، ويبادر على طول. بس الحمد لله رب العالمين ما في يوم من الأيام يعني تلقينا اتصال وما يعني
0: ما تم تلبية الدعوة له.
1: ما تم تلبية الدعوة سواء كان مني شخصيا ولا من أشخاص آخرين. والجميع الحمد لله رب العالمين يقوم بالشكر والثناء. وفي ناس ما تعرفهم أنت، وبالمصادفة موضوع عملية التبرع بالدم هذا جسر تواصل جميل جدا بين المجتمع، بين شخص وآخر. إحنا اليوم كوننا علاقات جميلة جدا مع ناس ما كنا نعرفهم.
0: نعم.
1: في يوم من الأيام والله يقول لك والله شخص جزاك الله خير إنك تتبرع لبنتي ولا لولدي، وأنت أصلا ما تعرفه من وين، فتصير بينكم علاقة حميمية وصداقة. وأنا اليوم الشيء بالشيء يذكر عندي صديق يعني فترة زمنية لصداقتنا تجاوزت 15 سنة
0: إن شاء الله،
1: ومن أسبابها إني تبرعت بالدم يوم من الأيام لشخص يعني قريب له. فبالتالي هذا التراحم وهذا العطاء الإنساني إله. شوف اليوم التبرع أي كان تبرع، سواء كان تبرع بالمال ولا بالدم ولا بالصحة، ما في خسارة أبدا أبدا، إذا ما في الدنيا عند الله سبحانه وتعالى
0: بإذن الله. طيب أميرة وطيف، أنا سعيد أنكم أول شيء أنك لبيتين الدعوة وجيتي من عملك، وأنت أيضا مرتبطة بعمل في أحد البنوك، وما أعرف هل طيف كذلك أنت مرتبطة بعمل معين أم عمل حر ما زلتي؟
3: ما زلت.
0: الله يوفقك يا رب العالمين ويسهل أمرك ويوفقك إن شاء الله بالمكان المناسب. يوم عادي في حياة أميرة وطيف، هذا اليوم لا يراه كثير من الناس، كيف يعيش مريض الثلاسيميا؟
2: عادي يمارس حياته بصورة طبيعية جدا جدا كأي إنسان عادي، ما يحس نفسه أنه غريب أو أنه في شيء ناقص.
0: نعم.
2: دائما يكون يعني يخالط الناس أنه أحسن بعد من الإنسان العادي بحياته، وما شاء الله يعني يقدر ينجز ويبهر في الإنجاز بالأشياء اللي يسويها. حتى الإنسان العادي اللي ما عنده مرض ولا عنده شيء يمكن ما يقدر يوصل لمستوى.
0: جميل. هل بعض الأمراض ما زالت تخلي بعض المؤسسات أو الشركات أنها تقول لك خليني أنا أشوف شخص آخر، ربما هذا المريض يكون عاجز عن أداء مهامه أو أدواره في هذه الوظيفة، فهل يمكن لهذا المرض أحيانا يقصي الفرص أو يقل الفرص أمام التقدم لأي وظيفة؟
2: أول شيء إذا كانت الشركة تثق في الشخص اللي متقدم لهذه الوظيفة فإن راح توظفه زين، وهي متأكدة من إمكانياته.
0: نعم.
2: أكيد. فإن شاء الله يعني يكون قد الثقة أكيد. بس يمكن أحيانا، بس الحين هالفترة أنا أحس إنه لا، يعني ما شاء الله الكل يتوظف، أي واحد يتقدم على وظيفة ويكون مؤهلاته مناسبة.
0: نعم.
2: يتوظف فيها، يعني ينقبل من قبل الشركة أو من قبل أي جهة حكومية، وإن شاء الله أموره طيبة بإذن الله.
0: أخذ هذا السؤال تقريبا طيف، ولكن شوي أصيغه بصيغة أخرى. هي ذكرت أن حياتها طبيعية مع الأسوية، مع غيرها من الناس اللي ما تشعر أن في شيء اختلاف بينهم، لكن إيش التحديات اللي ما يراها كثير من الناس لكم أنتم تعيشينها في على مستوى الأسرة، خارج الأسرة، في سفراتكم؟ الموضوع يختلف تماما، يعني فعلا هي تقصد أن حياتكم متساوية مع الناس الآخرين، ولكن إيش التحديات اللي ما ناس قاسة تشوفها في حياتكم اليومية؟
3: وايد تحديات الناس ما تشوفها. يمكن الناس تفكر أن الموضوع مجرد أنت تروح تأخذ دمك وترجع، ولكن أنت قبل ما مثلا أنا عن نفسي، أنا قبل ما أروح أخذ دمي لازم أروح عشان أنا أسوي فحوصاتي عشان تبدأ رحلة البحث عن الدم اللي طابق دمي.
0: نعم.
3: هذا الناس ما تشوفه، أنا اللي أعيشه. هذا الشيء ما بسيط، ان انا اروح مسافه ساعه كامله للمستشفى عشان يمكن انا اخذ 15 دقيقه عشان انا اسوي الفحوصات.
0: نعم.
3: بس انا جايه طريق ساعه كامله عشان المستشفى يلقى لي دم، يلقون الدم. الناس ما تشوف لما انا اروح المستشفى واخذ دمي كم ساعه اجلس في المستشفى الى ما انا اخلص سقايات الدم اللي مكتوبه لي، يعني 3 سقايات. إذا كان الدم جاهز مثلا من الصباح إلى الساعة 3 الظهر إلى الساعة 4 العصر، أثناء أخذ الدم يسبب أحيانا مضاعفات تصير نفس البرودة في الجسم.
0: نعم.
3: الناس ما تشوف هالشيء، الناس ما تشوف إذا أنا في البيت تعبت بسبب أن أنا دمي نازل. هذه الأشياء الناس ما تشوفها. الناس أحيانا تشوف الظاهر فقط، أن أنا إنسانة قوية طالعة للحياة أمارس حياتي، بس ما يشوفون اللي خلف الكواليس.
0: نعم.
3: بس
0: نعم.
3: فيها وايد.
0: موضوع السفر يأثر أحيانا عليكم؟
3: أنا أرتب حياتي على مواعيد المستشفى، هذه نقطة
2: أساسية، هذه أن نرتب قبل السفرة لازم نكون ماخذين دم ونكون فل إنرجي علشان ما تصير لنا أي
0: أيوة.
2: أشياء يعني مصادفات في السفر،
3: قبل حجز التذاكر أول شيء نسوي موعد المستشفى.
0: نعم.
3: بعدين حجز التذاكر. بشكل عام مجمل حياتنا تعتمد على تدور حول مواعيد المستشفى.
0: نعم.
3: إنه أوكي أنا عندي الارتباط أو عندي التزام، أنا لازم أشوف هل أنا عندي موعد مستشفى في هاليوم ولا ما عندي. فهذا الناس ما تشوفه.
0: نعم.
3: يعني ممكن يحدد لك اليوم الفلاني عندك ارتباط بالطريقة الفلانية، أو مثلا مقابلة وظيفة أو اختبار وظيفي أو أيا كان في الحياة، هم حددوا اليوم، بس ممكن أنا عندي التزام يجبرني أن أنا ما أروح، ممكن يكون هذا مستقبلي بس أنا ما أقدر. وأنا إنسانة بالنسبة لي ممكن أتخلى عن كل شيء مقابل أن أنا أروح المستشفى أخذ سقايات الدم.
0: نعم.
3: الدم عندي أهم من أي شيء في الحياة.
0: يلا عسى الله إن شاء الله يسهل أمركن وحياتكن تستمر بطبيعتها. إذا جينا نتحدث مع عرف كثرة ما شاء الله حاجتكم للدم وتلقيكم لأنواع الفصائل الدم، هل في اختلاف كبير أن بين O و A B و B موجب و A و O موجب؟ يعني إيش اللي يميز كل فصيلة في اعتقادك؟ في أشياء معينة تميز فصيلة عن فصيلة أخرى مثلا؟
2: يعني شوف أعتقد أتوقع يعني إن في فصائل نادرة تكون ما موجودة أصلا، أو ما في أشخاص يحملون هذه الفصائل يعني، وإذا كان موجودين معدودين بالعدد يعني، فهنا تكون شوية صعوبة يعني لما يحتاجون حق هذا الشخص ينادونه بالاسم إنه يا فلان إحنا نريدك نتصل فيك من بنك الدم تعال تبرع حق شخص أو حق مريض، لأن بسبب أن هذه الفصيلة ما متوفرة غير عند 1 أو 5 أو 10 أشخاص فقط من 1000 أو 2000 شخص.
0: أيوة
2: فهنا تكون صعوبة. هنا تكون الصعوبة يعني إن هذا الدم ما موجود أو ما متوفر. بس أيوة. بينما نحن مثلا الأم موجبة الحمد لله رب العالمين متوفر بشكل كبير، يعني هي اللي ممكن الفصيلة الأكثر انتشارا أو توفرا أيضا.
0: جميل. طيب أبو عبد العزيز، إذا كان هناك طفل أو مريض يعيش اليوم بفضل تبرع لا يعرف هذا الشخص صاحبه، ماذا يعني لك أن تكون جزء من هذه القصة الإنسانية؟
1: أول شيء يعني بفضل الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، نحن بس وسيلة أو أداة يعني نقوم بمساعدة الآخرين. فبالتالي اليوم لله الحمد عندك قناعة يعني مترسخة أنك أنت يعني تساهم بأفضل ما عندك لشخص محتاج لهذا الشيء. ما تتخيل كم من السعادة العارمة عندما تشوف يعني تنقذ طفل ولا امرأة ولا رجل ولا أي كان، وتكون أنت سبب رئيسي في عملية إنقاذ هذا الشخص من بعد الله سبحانه وتعالى. يعني سعادة حقيقة يعني ما أحكي لك عنها، لأننا عايش هذا الموقف خلال فترة زمنية طويلة، كل يوم بقصة، كل يوم بحكاية، كل تبرع يعني بقصة. سبحان الله يعني أحيانا تكون يعني مضايق من سبب ما يعني من شيء معين، بس بعد التبرع تحس براحة نفسية يعني غريبة وعجيبة. الله سبحانه وتعالى يلهمك هذا الشيء لأنك أنت عطيت شيء ثمين، فبالتالي الله سبحانه وتعالى يعوضك هذا الشيء الثمين بأثمن منه، وطبعا الأجر، عم نقول الأجر. يعني أنت ما بعرف اليوم أنت شخص يعني مثلا حفيظ، أنا بعطيك مثلا 100,000 مقابل لا شيء، ما بتحس بسعادة؟
0: أكيد
1: بسعادة، صح ولا
0: طبعاً
1: لا؟
0: طبعا
1: أنت اليوم تعطي أثمن من 100,000، أثمن من ملايين الدنيا، من كنوز الدنيا لشخص ما تعرفه، ما تربط بينه وبين علاقة. اليوم أنا أفرح لما الأخت أميرة ولا الأخت ريف يكونوا يعني بصحة جيدة، والسبب أنه حصلوا دم
0: الحمد لله،
1: سواء من أنا من غيري، المهم حصلوا دم. فأنت كذا توصل للهدف المنشود والهدف اللي أنت سعيد له أيضا.
0: جميل. أيوة. طيب طيف وأميرة، هل هناك مثلا كانت مناسبة عائلية أو حلم شخصي اضطررتي لتأجيله بسبب فترة العلاج؟ أميرة،
2: كان وقت العيد، وقت العيد بس كنت أنا تعبانة في المستشفى، كان دمي وايد نازل، فاضطريت إني ما يعني ما كنت يعني رخصوني ليلة العيد عشان بس أحضر يوم العيد، ورجعت اليوم الثاني مرة ثانية المستشفى.
0: وطيف نفس الشيء، احيانا كنت بعيد عن مناسبات عائليه، لقاءات، تجمعات، اعراس، بسبب انك انت ذاك اليوم كنت بحاجه الى الدم وتواجدك في المستشفى مثلا.
3: خلينا نقول لا تكون مناسبات واعراس، في اشياء اهم، الدراسه، اختبارات المدرسه كانت يعني مثلا في فتره الدراسه، يوم عندك الفتره الاعداديه يوم كان يكون الاختبارات النهائية، يكون نفس يوم الاختبار أنا عندي موعد مستشفى، وكنت أروح المستشفى وما أحضر الاختبار. في البعض يصير أن أعيدها دور ثاني، البعض ما يصير أعيدها دور ثاني، بس أن أنا ما أقدر أروح للاختبار وأترك موعد المستشفى، فكنت أتركها. بس الحمد لله المدرسة كانت متعاونة، كانهم عارفين الوضع.
0: أيوة.
3: كانوا يعني خلاص أنا رحت الموعد، بعدها في اختبار الدور ثاني أنحط لجنة أختبر، بس إن أنا ما اختبرت مع زملائي، ما كنت مع الناس يوم الناس تختبر.
0: نعم.
3: لأن أنا كنت في المستشفى.
0: الله يعطيك العافية.
2: اختبار ذكرت اختبار اللغة العربية الثانوية العامة، لا حضرته بس ياتني لجنة في المستشفى السلطاني. وأنا آخذ الدم أختبر.
0: في
2: نفس اليوم.
0: نعم.
2: أيوة ياتني لجنة من هنا من مسقط، واختبرت اختبار الثانوية العامة اللغة العربية كان.
0: نعم. ذكري هذا يعني. اليوم
2: اتذكر ما انسى
0: الحمد لله، ان يعني في تقدير ايضا من وزارة التعليم.
3: الحمد لله.
0: على هذه الحالات.
2: نعم متعاونين، جزاهم الله خير.
0: طيب كيف يمكن طيب ابو بلس
1: او انا جالس اسمع للسؤال، استحضرني شيء طبعا في 2016 تقريبا، كنت في مهمة عمل خارج السلطنة في ألمانيا طبعا، وطيارتي كانت الساعة 11 الصباح، طيارة كانت الساعة 11 الصباح، لابد أن أكون في المطار قبل ساعتين تقريبا، يعني الساعة 9، والله جانا اتصال الساعة 7:15 تقريبا الصباح، أتذكر هذا الاتصال، محتاجين دم ضروري ضروري في مستشفى الجامعة. وطيارتي متى؟ الساعة 11 لازم يكون الساعة 9 أقل تقديرا في المطار، أنا رايح مهمة عمل فترة طويلة. على كل صرت بين صراع نفسي داخلي وصراع إنساني، ومنها أيضا مهمة عمل، لو تأخرت بترتب علي
0: تبعات
1: يعني تبعات عموما، مش تبعات قانونية هذا شيء، بس تبعات إنك أنت بتتأخر عن طائرة بتروح في اليوم الثاني.
0: نعم.
1: وهكذا فبديت الواجب الإنساني. الله سبحانه وتعالى سخر لك الأمور كيف تمشي بسلاسة. ذهبت إلى بنك الدم وخلال أقل من نص ساعة مع المشوار طبعا مسافة الطريق، أنا ساكن بوشر طبعا لغاية مسيف الجامعة كم بتاخذ يعني والصباح ما في زحمة، خضيت ربع ساعة نص ساعة قبلت أنا جاهز خلاص رايح من المسيفة للمطار
0: المطار.
1: ساعة 9:45 وأنا عند بوابة المطار
0: الحمد لله يعني سهلت الأمور.
1: يعني شوف أنت لما تبدي الواجب الإنساني والواجب الديني والواعز الديني ويعني مناجات شخص محتاج الله سبحانه وتعالى بيسهل
0: أمرك،
1: ما تعرف إن أنت لو سويت العكس يمكن نعم. بتتأخر في المطار بتصير لك مشكلة بتصير لك حاجة. دائما عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
0: طيب أنا قبل ما أطلع الفترة الدينية لأذان العصر، كيف تصفين أميرة وطيف الساعات اللي تسبق موعد نقل الدم؟
2: طبعا أنا طبعا شوف أنا بما أني أنا أصلا جاية من البيت تعبانة ومرهقة، فهذه الساعات أنتظرها بفارغ الصبر أنتظرها بفارغ الصبر أني أنا علشان أنا أخذ سقاية الدم. فحتى الممرضات يقولوا لي أميرة نامي ارتاحي شوي نامي، أقول لهم لا أنا ما أنام إلا لما أشوف السقاية خلاص عندي وتبدأ تدخل بجسمي.
0: أسمع إجابتك طيف بعد أذان العصر الفترة الدينية وراجع إن شاء الله في البعد الخامس.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و98.5 صلالة.
3: حياكم الله من جديد. مشى الوقت بشكل سريع، تقريبا احنا اقل من 20 دقيقة نختم هذا اللقاء وهذا الحديث ونطوي هذه الصفحة في حلقة اليوم من البعد الخامس اللي حاولنا حقيقة وسعينا ان نتحدث حول قصة انسانية تنبض بالامل ما بين المتبرع وما بين المريض اللي هو بحاجة الى الدم. تحدثنا في جوانب يعني بداية الرحلة مع ثلاسيميا لضيفتي هنا في الاستوديو أميرة وطيف، وكذلك أيضا اقتربنا من كثير من الجوانب الإنسانية. أنا سألتك شعورك قبل لحظة وصول الدم، آخر دقيقة أو الدقيقة الأخيرة في هذه المعاناة ولحظة استلامك للدم، ولكن خليني شوي أنتقل إلى طيف بجانب آخر. إذا علمت أن هناك طفل صغير ينتظر مثلا صفائح دموية بشكل عاجل، كيف هي مشاعرك؟ كيف هو إحساسكم بما أنكم أنتوا أيضا صاحبات تجربة؟ هل فعلا تقولي أن يعني هذه المرحلة أنا مريت فيها وتحسي بألم الطفل الصغير اللي هو بحاجة إلى نقل دم أو صفائح دموية؟
4: وايد. يعني أحيانا مثلا نحن قسمنا كله كبار، احيانا اذا مثلا قسم الاطفال يكون زحمه يجيبولنا فوق عندنا في القسم.
3: نعم.
4: يوم كان الشهر الماضي عندي ولد صغير يمكن عمره 12 سنه 13 سنه ياخذ دم، وكانت ايده تألمه، رحت اشوفه. يعني حسيت شعور داخلي ان انا كنت مكانه، هو ما قادر يتكلم ويقول هالشي، حس انا قاعده اساله اسئله عشان احاول ان انا احل مشكلته، انه هو ما قادر يقول بس أنا الشعور داخلي أنا أعرف إيش الأشياء اللي يمرون فيها، إيش الأشياء اللي ممكن تصير. أقول يعورك كذي، فيك كذي، وهو يقول لي أيوة. أقول الممرضة ترى هذا بسبب كذي كذي، غيري له سوي له كذي كذي، لأن أنا
3: مريتي بهذا السؤال.
4: مريت، خليت نفسي مكانه لو أنا ما بتحمل. فتحس الشعور غير، أن أنت قاعد تحس كأنه أنت اللي عايش الشيء.
3: أيوة. إيش تقولين أميرة لطفل مصاب بالثلاسيميا بدأ للتو رحلته مع المرض؟
5: طبعا أنا أكيد لازم أول حاجة أن أعطيه شيء من الأمان، أعطيه شيء من الأمان.
3: نعم.
5: وأقول له أنت لازم تهتم بنفسك اهتمام كبير، ولازم يعني تاخذ يعني تمشي مواعيدك بانتظام، زين تاخذ دمك بانتظام، ما تهمل ولا موعد، لان اهمالك لموعدك يضرك الشهر اللي بعده، يخليك انت تتعب في ما في يعني ما اقول لك ان يعني احيانا في مراحل توصل انك انت ما تعرف ايش تسوي بسبب إهمالك موعدك، إنك أنت ما تأخذ الدم.
3: نعم.
5: بانتظام، ما تأخذ أدويتك بانتظام أيضا. فأنا لازم يعني طيف بتساعدني.
3: أيوة. بإمكانك تكمل حديثها.
4: أول شيء أعلم الطفل هذا يتعلم القوة،
3: نعم،
4: يتعلم الصبر، ما يقارن نفسه بالناس اللي حواليه، هو حالة حال الناس اللي حواليه أو ممكن يكون أفضل منهم. ولكن مثل ما قالت أختي، مواعيده لا يهملها، يترك كل شيء، دمك لا تتأخر أنك تأخذه.
3: وش تقولي لولي الأمر؟
4: ولي الأمر بعض أولياء الأمور الله يهديهم يهملون أطفالهم أن الموعد عادي بأخره بعد يومين بعد أسبوع، أحيانا تحصل ونشوفها في المستشفى، بس هذا الشيء ما لصالح الطفل ولا لصالح الأب. أيوة. الطفل بيتعب، بعدها الأب بيتعب معه، لأن الطفل ما يقدر بروحه يروح المستشفى عشان يأخذ دمه، لازم الأب يروح معه، لازم الأب يأخذه للمستشفى. هذه مسؤولية كبيرة ما بسيطة أبدا. لازم كل أب يتحمل مسؤولية أنه طفله عنده هذا المرض. صح أنه ما أقول لك هو ما شيء بسيط ولا شيء أنه كبير لدرجة أنه أنا أوقف حياتي علشانه، ولكن أنا لازم أوازن بين كل شيء. في النهاية أنا حياتي ما تمشي بدون هذا الدم اللي أنا أخذه أو بدون هذا الموعد اللي أنا أروح له. فمهما كانت مشاغل الحياة، مهما كان أي شيء في الدنيا،
3: لا
4: أهمل، أروح موعدي. مهما كان عندي بترك كل شيء بروح موعدي، أنا ما خسرانة شيء، بالعكس أنا بقدر أكمل هذا الشهر أو حياتي أو يومي بطاقة حلوة، طاقة قوية، إن أنا قادرة أشتغل، قادرة أبذل مجهود لأن أنا رحت موعدي.
3: جميل. أبو عبد العزيز سيف الشكيلي، إيش تقول للشخص اللي يعتقد أن دمه ما راح يعمل فارق؟ يقول لك خلاص المؤسسات قائمة بدورها، هناك في بنوك الدم، في حملات، أنا إيش اللي بعمل فارق؟ يعني إيش قضيتك أنك دائما تكرر لموضوع أنك تبرع بالدم؟ بالمقابل هناك في جهود كبيرة ناس قاسي تقوم فيها والوزارة تقوم فيها، ويظن أن الدم هذا ما راح يعمل هذا الفارق.
6: والله شوف أخ العزيز، كل قطرة دم تعمل فارق، ما تتخيل، كل قطرة دم تعمل فارق.
3: من هم الناس اللي محتاجين إلى الدم بشكل مستمر؟
6: اللي هم الناس محتاجين واللي في المستشفيات اليوم، إذا في شخص في غرفة العمليات ما تتخيل هذا الشخص كم من الدم، من كمية الدم اللي محتاج لها. فبالتالي اللي يقول والله أنا دمي ما بيعمل فارق، ويعني مستوى الدم في المخزون كافي، هو غلطان، بالعكس غلطان، لأنه الفترة الزمنية لتخزين الدم في فترة زمنية محددة، إذا ما استخدم راح يرمى، فبالتالي محتاجين لدم جديد آخر. فبالتالي كل قطرة دم نحن محتاجينها اليوم، عندنا اليوم احنا الكثافة السكانية فيه زيادة وللحمل، إيه صح الحوادث قلت ولله الحمد، وهذا أمر إيجابي طبعاً. لكن أيضاً لا تنسى أنك الأمراض جالسة تزيد اليوم، العمليات الجراحية تزيد، عندك
3: الأمراض الدم الوراثية،
6: الأمراض الدم الوراثية تزيد، مثل الأخوات اللي هنا محتاجات دم على كل أسبوعين، على كل 3 أسابيع، تتخيل هذا لو ما عندك أنت مخزون مثلاً من وين بتجيب؟ وكمان تطرقنا سابقاً أن المصدر الوحيد الدم أو الصفة الوحيدة الدموية هو طبعاً الإنسان، فما ممكن تاخذ دم من الخارج او تاخذ دم من يعني شخص غير انسان يعني او جهه غير انسان. فبالتالي انا اقول الله سبحانه وتعالى اعطاه الصحه والعافيه ويقدر يروح يتبرع بالدم، ياجل كل شيء مثل ما تفضلت اختنا الطيف، ياجل كل عمل، لان هذا العمل اهم شيء، لان الانسان ما يقدر يعيش بدون دم.
3: اكيد. يعني في ناس ايش الاخطاء او الخرافات خلينا نقول اللي تخلي كثير من الشباب انهم يخافوا انهم يتبرعوا بالدم وما زالت مستمرة، هي اللي نتيجة عزوف كثير من الشباب عن تبرعهم بالدم للأسف الشديد.
6: ما في أمر أخي العزيز، أنا سابقا في البدايات كنت أحصل أصوات محبطة أنا أسميها، اللي يقول لك إذا تتبرع بكثرة دمك يقل، إذا تتبرع بكثرة أنت معرض للأمراض، أنت تكون عندك المناعة ضعيفة وهكذا. لكن مع مرور الأيام أثبت عندي قناعة تامة، كل ما تتبرع بالدم بشكل مستمر، كل ما صحتك في الزياد، وكل ما صحتك في الارتفاع، ومعنوياتك وعندك الهاجس الإنساني، أنت تحب الحياة أصلاً تصير. فهمت علي؟ أنت عايش في هذه الدنيا ليش عايش؟ الله سبحانه وتعالى خلقك لأنك تعمر هذه الحياة، وهذه من أساس شيء التعمير. أنت جالس الحين تحيا نفس ومن أحياها فكأن ما هي، هذا كلام الله، ما كلامي أنا. فأنت لما تحيي نفس تتخيل كم الأجر، يعني الشعور هذا ما يحسبه إلا المتبرع أصلاً. الشعور هذا ما يحسبه إلا المتبرع. أنت اليوم تتبرع بدمك ما حد يعرف إنك أنت بتبرع بدمك، هذا بينك وبين الله.
3: أكيد ونعم بالله.
6: هذه هي تجارة مع الله.
3: الله الله، هذه أنواع وأنقى أنواع العطاء فعلاً.
6: بالضبط.
3: لو التقى الآن المريض اللي يحتاج دائماً هذا الدم، وأنا أتحدث بالتحديد مرضى الثلاسيميا، بالشخص المتبرع صدفة وأنت استفدت من دم شخص دون أنك تكوني عارفة من هذا الشخص في وقت مسبق، إيش اللحظات اللي تجي في بالك؟ إيش الكلام اللي دائما تحبي أنك تعبري عن شكرك وتقديرك؟
4: أنا أشوف هذا الشخص بعيوني بطل، بطل أفضل من كل بطل ممكن يكون في القصص الخيالية، في الروايات، في الأفلام. هذا البطل الحقيقي، لأن العطاء اللي هو قاعد يقدمه ما ممكن ولا أي شيء في الحياة يعني يعادله. هذا عطاء ما بسيط، لأنه قاعد يعطي حياة وفرصة وروح الإنسان ثاني. يعني حياتك ما حد يقدر يعطيك إياها، بس اللي قاعد يتبرع لك عشان أنت تستمر بحياتك، أنا أحب أقوله أنت بطل واستمر على هذا الشيء، لأن نحن مكملين حياتنا بعطائك، والعطاء جميل. أفضل من أي شيء في هذه الحياة.
3: جميل، الله يفقك يا رب العالمين. إحنا تقريبا كذا على عجالة، والوقت المتبقي من عمر هذا البرنامج، يعني أنا أعتقد أثر دعم الأسرة عليك أميرة كان له دور كبير، وعائلتك، صديقاتك وأقاربك في قدرة يعني في قدرتك على التعايش مع المرض كان له دور؟
5: أكيد له دور، أكيد عائلتي أهم شيء، هي كان لها دور كبير جدا. الوالد، أخواني، خواتي احتووني، وخاصة أني أنا أول وحدة كنت بديت عندي هذا المرض في العائلة كلها، ما حد كان عنده هذا المرض، فأنا بديت أول وحدة معي مرض الثلاسيميا، فكان الاهتمام جدا شديد صراحة من قبل عائلتي وخاصة يعني والأهل أيضا. طبعا هم لما نفس المدرسة، لما كنت في جو المدرسة أن لا تطيح، لا تتحرك، لا تمشي، لا، نفس الشيء كانوا مع العائلة. يعني لما أكون في زيارة مع العائلة يخافون علي أن لا سمح الله يصير حق أميرة شيء، عن تطيح، تتعور، أي حاجة، تقحم من الدري، لا كل شيء لا. فالحمد لله رب العالمين. يعني
3: طيب أصعب سؤال طيف يوجه لك يعني حول هذا المرض، عن مرضك، من قبل أشخاص ما عندهم خلفية كبيرة عن المرض، وسؤال كثير أحيانا يتكرر وتحس إن أحيانا صعب الإجابة عن هذا السؤال، في أسئلة معينة دائما،
4: في سؤال وايد يسألوني يا الناس، إذا قلت يعني يقولوا لي أنت تبدلين دمش، يعني أحياناً إذا يسألوني هالسؤال أنا ما أعرف أجاوب، يعني إيش يعني أنا أبدل دمي؟ يعني في ناس كمية الوعي اللي عندها تحس
3: سطحية في المعلومة،
4: وايد سطحية. يعني نحن ما شاء الله وصلنا 2026، التكنولوجيا تطورت، الحياة تطورت، كل شيء تطورت، في المفروض يكون وعي. أنت يعني ما تعرف الأسئلة اللي يسألونها غريبة.
3: ويعتقدون في منهم أن هذا قد يكون معدي أيضا، نفس الشيء.
5: أيوة بقول لك الحين يقولون هذا معدي. لا ما معدي طبعا، هذا وراثي،
4: هو مرض وراثي عادي، أنت مستمر
3: انتقل لكم عن طريق الوراثة، نفس الشيء
4: أمنا وأبونا أولاد عم.
5: أولاد عم،
4: فالمرض وراثي، أحدهم حامل المرض.
5: بس أنا أول وحدة طبعا طلعت من العائلة كلها، ولا أي حد يعني كان مصاب هذا المرض، أنا أول وحدة كنت في العائلة
4: وجيت أنا الثانية.
3: أيوة سيف، عشان أستفيد من الوقت، كيف الحين يعني ممكن نحول هذه المسؤولية أن تصبح جزء من حياتنا إحنا للمجتمع، أن خلاص موضوع التبرع بالدم يفترض أنه ما فقط هي مبادرة من أفراد، هي تصبح ثقافة وعادة يومية، وجب على الجميع أنهم يدركوا هذه المسؤولية. لو ما تمكنت أنا هذا الشهر بروح الشهر القادم وأعد نفسي، وأيضا أثر على أبنائي ومن حولي وبيئتي وأصدقائي، كيف ممكن تصبح ثقافة؟
6: والله يعني بإمكان المتبرع يعني شخصيا يؤثر على أسرته وعائلته يعني.
3: والمحيط.
6: والمحيط الأخوالين والأصدقاء وأصدقاء العمل وأصدقاء الطفولة وأصدقاء الحارة حتى.
3: بدل ما تكون أقصد هنا مبادرة موسمية إلى ثقافة مستمرة.
6: نعم، بأنك أنت تعطي الجانب الإيجابي لهذا التبرع أو لهذا العمل، يعني تحفزهم، تعطيهم الإيجابيات، يعني تخبرهم ما في سلبيات نهائيا، لا بالعكس، انت كل ما تبرعت كل ما صحتك زادت، وايضا تعويض الدم خلال اقل عن 24 ساعه. فبالتالي انت لما تعطيهم هذه الجرعات التحفيزيه والارشادات بحيث انك انت جربت هذا الشيء طبعا، وانت طبعا تنقل هذه التجربه الايجابيه لافراد اسرتك والافراد، فبالتالي العدد جالس يزيد. اليوم احنا ولله الحمد يعني نجد في دائرة خدمات الدم الآلاف الأشخاص اللي هم يتبرعوا. سابقا كان عدد يعني أعداد يعد على أصابع اليد الواحدة، اليوم أصبحت الثقافة منتشرة جدا، يعني حتى سمع في حمل الدب في مكان آخر راح تبرع اليوم في المسجد الفلاني في الجامعة الفلاني، وتحصل ما شاء الله سواء كان من المواطنين أو من الجاليات الأخرى. وبالتالي الثقافة اليوم إحنا جالسة تتوسع، الدائرة جالسة يعني تتوسع. يبقى الدور على المجتمع إنه يفهم إن هذا العمل يعني لابد منه، عمل إنساني. هذا يسمى معول بناء لهذا البلد. اليوم مثلا لما قلت تبرع بالدم، على سبيل المثال احنا نقول اليوم تبرعت للدكتور ولا لمعلم ولا لطيار ولا
3: مهندس
6: للمهندس، ما تتخيل هذا المهندس كم راح يعمر في البلد ويساعد على يعني نمو هذا البلد
3: ويعطي.
6: والسبب الرئيسي انك انت تبرعت لهذا الشخص، كان يوم الايام يعني مريض ويعاني، جيت انت اليوم وتبرعت له، فانت الحين ساعدت في نمو بلد، صرت معول بناء لهذا البلد. فهي العملية تسلسلية، مش بس لتبرع وخلاص، لا لا لا، العملية ان انت ساهمت بادرت. اليوم احنا ولله الحمد اللي يعني الثقافة توسعت، اصبحت الدوائر الحكومية والدوائر الخاصة تقوم بحملات دم
3: داخلية
6: بشكل دوري،
3: تحفز الموظفين
6: تشجعهم. نعم. انا كنت موظف باحد الدوائر الحكومية، ولله الحمد كل بعد 3 شهور تقوم الدائرة بالتواصل مع دائرة خدمات الدم ويعملوا تبرع، ونجد أعداد تزيد تصل للحمل الواحدة 200 شخص
3: ما شاء الله.
6: فبالتالي بس نقطة يعني أنا بسيطة، التوعية ما لازم تكون عن طريق الإعلام، لا، عن طريق الأسرة، الحفلات مثلا، الاجتماعات الأسرية، أيام الأعياد، أيام مناسبات،
3: على سوالف عادية، تجمعات،
6: سولف عن هذا الموضوع.
3: أحسنت.
6: ما شرط أنك تسولف عن أشياء ثانية، افتح موضوع تبرع بالدم وكل حد بيسألك سؤال، بتترسخ عندهم قناعة بأن فعلا هذه بادرة إنسانية لابد أن أقوم فيها.
3: أحسنت. نعم. بالمناسبة جميل مصرك،
6: بارك الله فيك. أحسنت.
3: الله يعطيك العافية. طيب أنا عشان ما أخركم أميرة وطيف، أنتوا جايين من السويق وراجعين بعد الحلقة بشكل مباشر، وأنا أعتبر أن صوتكم صوت كل مرضى الثلاسيميا، إيش الرسالة اللي توجهها لتعزيز ثقافة التبرع بالدم بالنسبة للمجتمع؟ وأنا أشعر تماماً أن هناك يعني عندما نشاهد أن هناك في كيس دم، وكأنها رسالة تقول هناك من يهتم لأمرك أميرة وطيف، وهناك من يريدك أنك تستمر في هذه الحياة. رسالتك أيضاً لكل الناس المشتغلين في بنوك الدم، ورسالتك أيضا للمجتمع اللي ربما البعض منهم لم يقدر قيمة التبرع بالدم، وبالتحديد أيضا مرضى الثلاسيميا اللي ربما من خلالك تستطيع توصلين رسالتهم للناس.
5: طبعا أنا أقول شكرا لكل شخص تبرع بدمه، هذه يعني هذه أكبر يمكن أصغر كلمة أنا ممكن أقولها، زين؟ وأتمنى أن أي شخص ما تبرع بدمه يبادر بعملية التبرع بالدم، لأن نحن ننتظر هذا الدم، ننتظره بفارغ الصبر. إذا احنا ناخذ في الموعد الواحد 3 سقايات، يعني 3 أشخاص لازم يتبرعون حالنا في المرة الواحدة. فأنا إذا أي واحد ما تبرع بدمه أو ما أبدا ما فكر أنه يتبرع، يروح بنك الدم ويجرب يشوف قدامه، يشوف يجرب انه يتبرع بدمه لمره واحده، وصدقني انه ما بيوقف ابدا انه يتبرع بهذا الدم. وشكرا جزيلا صراحه.
3: الله يعطيك الصحه والعافيه. طيف الكلمه الاخيره معك.
4: في آخر كلمة ألقيتها بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم كانت: نحن لا نعلم دم من منكم يجري في عروقنا، فأتينا إليكم نقدم لكم شكرنا. أنا أحب أعيدها الحين بعد كم سنة، وأقول لكل إنسان راح وتبرع بدمه هو بطل.
3: الله
4: واستمر
3: الله
4: يا بطل.
3: الله أكبر.
4: وأتمنى من كل إنسان ما فكر أنه يتبرع يروح ويتبرع، ترى نحن عايشين على دمكم.
3: الله
4: ما دمتوا أنتوا تتبرعون بدمكم نحن عايشين في هذه الحياة ومستمرين.
3: قبل ما أختم حديثي، هل يمكن بالعلاجات الحديثة النخاع الشوكي وغيرها من الأمور أن يكون هناك حل لمرض ثلاسيميا مستقبلا لا سمح الله؟
4: في حل، ولكن المتبرع لازم يكون درجة القرابة صلة أولى، يعني لازم يكون أخوي. فإذا كان تطابق النخاع الشوكي ما 100% ما يصير. عندنا أخوي أصغر مني،
3: نعم،
4: هو مطابق لي 100%، ولكن في الوقت الماضي ما قدرت أن أخطي الخطوة. يمكن في المستقبل،
3: يعني ممكن يكون في علاجات قادمة.
4: في علاجات، في ناس ما زالوا يسوون العملية وتنجح الحمد لله.
3: أسأل الله إن شاء الله يبشرك بعلاج قادم، وأسأل الله يقويك
5: إن شاء الله
3: ويوفقكم ويخفف آلامكم وأوجاعكم إن شاء الله. وشكرا أنك لبيتين الدعوة وحضرت معي في هذا اللقاء ونقلت صوت المرضى الثلاسيميا وحاجتهم إلى الدم في هذا اليوم العالمي للتبرع بالدم. شكرا أيضا سيف شكيلي على حضورك وتواجدك معنا في الاستوديو.
6: شكرا جزيلا أستاذ العزيز، وشكرا والشكر موصول لإذاعة الشبيبة على منحنا هذه الفرصة الجميلة، يعني نعكس مدى أهمية التبرع بالدم والتبرع بالصفائح الدموية. ونشكر الأخوات بأنهم شاركونا هذا الحوار، بحيث انه يعني وصلوا رساله صريحه للمجتمع ان كل قطره دم يعني محتاجينها في المجتمع. فعلا اليوم احنا محتاجين لتوعيه، محتاجين لزياره يعني نطاق دائره التبرع بشكل اكبر. ولله الحمد اليوم احنا قاعدين يعني نلعب في التليفون ساعات، ما قادرين نروح البنك الدم يتبرع خلال يعني دقائق معينة.
3: محسن.
6: فبالتالي نستغل هذا الواجب الإنساني وهذا الوقت الثمين من أجل صحة الجميع. واليوم احنا قاعدين نبني مجتمع صحي، نبني يعني بلد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة يعني مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم عز الله يعني ورعاه. وأيضا الشكر موصول للقطاعات الصحية.
3: محسن.
6: والكوادر الطبية بحقيقة أن قائمين بدور كبير جدا، ويعني وباحترافية
3: جميل،
6: باحترافية جدا جميلة. وأيضا الشكر موصول لجميع يعني الحملات الخاصة والحكومية في أنهم يعني يبادروا بشكل يومي في الحملات، سواء كان داخل محافظة مسقط ولا خارج محافظة.
3: جميل.
6: مسقط. أحسنتم.
3: كل الشكر لضيفتي في الاستوديو، أميرة المجيني وطيف المجيني، مصابتا بمرض الثلاسيميا، ونقلوا هذه التجربة بكل صدق وحكوا عنها أيضا، عن تجاربهم وكثير من التحديات، وعن أملهم وطموحهم وأحلامهم. وكذلك شكر موصول إلى ضيفي في الاستوديو عبد العزيز سيف بن سيف شكيلي أبو عبد العزيز، من أكثر متبرعين معنا في البلد بالصفائح الدموية. في نهاية تفضلي أميرة.
5: بس بغيت أقدم شكر الجزيل للمستشفى السلطاني، للكادر الطبي، للدكاترة، لبنك الدم بشكل خاص، على يعني توفيرهم الدم لنا، ودائما اتصالاتهم معانا متواصلين، وحتى الدكاترة والممرضين
3: الحمد لله.
5: جزاهم الله ألف خير بصراحة، ما مقصرين معنا طول 38 سنة هم بعدهم موجودين معانا. صح أنهم يتغيرون، ولكن يعني كلهم مكملين بعض
3: الحمد لله. هكذا
5: شكرا
3: هي
5: جزيلا صراحة.
3: هكذا هي القطاعات الصحية اللي قائمة بدورها، جزاهم الله خير. والمعنيين وجزا الله خير أيضا وزير الصحة
5: أكيد.
3: اللي يسعى جاهد أن تكون أولوية دائما المرضى محل اهتمام بالنسبة للكادر الطبي. في نهاية هذه الحلقة وفي هذا اللقاء ربما نغادر الاستوديو، لكن تبقى أكيد هناك أسرة تنتظر اتصال يبشرهم بتوفير وحدة دم، وأطفال كذلك يحملون يعني يحلمون بيوم عادي لا يقطعه الألم ولا يقطعه المرض. أيضا يجدون في كل متبرع نافذة جديدة للأمل. التبرع بالدم فعلا هي رسالة إنسانية، وكأن المتبرع يقول بلسان حاله: أنا لا أعرفك لكن حياتك تهمني، إنها فعلا دقائق قليلة من وقتك لكنها تعني سنوات إضافية في عمر إنسان، وابتسامة تعود إلى وجه أم أو فرصة لطفل كي يكمل تعليمه، أو مريضا يستعيد قوته ليعيش بين أهله وأحبته. وفي سلطنة عمان أيضا تتجلى أسمى معاني التكافل عندما يتسابق أبناء هذا الوطن إلى مد يد العون لبعضهم البعض، لتبقى بنوك الدم عامرة بالعطاء، وليبقى الأمل حاضرا في قلوب كل من ينتظر قطرة دم. فلنجعل التبرع دائما عادة راسخة لا موسمية، ولنكن جميعا شركاء في حماية مجتمعنا من الألم والوجع. إذن كنت معكم أنا في تقديم هذه الحلقة حفيظ جعبوب، شاركتني في الإعداد والإخراج المرئي الزميلة أشواق العمري، وتحية لزميل أيضا المخرج معنا أنور الأشرف، وتحية لكم أنتم على طيب المتابعة، وشكرا لكل متبرع اختار أن يكون سبب في إنقاذ حياة، فالحياة تهدى أحيانا بقطرة دم. والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.
6: في نفسك.

سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: وخليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط ضعف.
1: تو الناس بدا المسا يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا.

0: مسا عليكم بالخير مستمعينا الأحبة في يوم جديد وبرنامج أكيد دائما وأبدا معاكم برنامج تو الناس وحلقة جديدة مستمعينا تتجدد بكم دائما من الساعة 5 إلى الساعة 8 متواصلين معاكم ونمسي على كل من جالس تابعنا عبر إذاعة الشبيبة وماسك درب ونقول له الله يسلمك يا رب توصل بالسلامة والعافية لمقصدك سواء كان لبيتك للراحة أو سواء كان لمشاويرك المسائية.
1: مسائك سعيد أنوار ومسا السعادة لك أيضا بدر ولكل المستمعين. اليوم يوم جديد مشوار جديد مشاوير جديدة بعد ما مشوار واحد في تو الناس مثل ما عودناكم كل مرة نجيب لكم فقرة متنوعة وموضوع متنوع وأكيد نحن في انتظار مشاركاتكم على كل نقاشاتنا على كل مواضيعنا على 2-4-9-4-0 أو أيضا على رقم الواتساب على 9-4-3-7-9-5-7. أنوار بعدي ما حافظ المنهج قاعد أشوف الرقم كل حين.
0: زين الحمد لله إن الرقم هنا كذا قريب.
1: هين قريب مني شيء حلو بس أحرك راسي شوي كذا عيني على اليسار وخلاص كأني أغش وما بأنوار تشوف.
0: المشكلة حتى لو أنوار ما شافت ترى بس تعرفي شوية شوية في الإعادة إفادة عشان كذا نعيد
1: كل مرة
0: إيه وبعيد للمستمعين أكيد نحن بنتظاكم على 9-4-3-7-9-5-7 هذا رقم الواتساب. أما رقم الاتصال فنحن بانتظاركم على 2-4-9-9-0-0-0-0.
1: طبعا اليوم يوم ثلاثاء السنة الهجرية جديدة فنقولكم لكل من يستمع للشبيبة كل عام وانتم بخير بمناسبة السنة الهجرية 1448 للهجرة جعلها الله سنة مليئة بالخير والبركة والسعادة لكل من يسمع لنا الحين.
0: عشان كذا مستمعينا في هذه السنة الهجرية الجديدة نتمنى لكم إن شاء الله سعادة دائمة في سنة قادمة بإذن الله تعالى وتوفيق دائم إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى. وأيضا مستمعينا غدا أكيد راح تكون إجازة بهذه المناسبة إجازة رسمية فنتمنى إن شاء الله ما غدا يوم الخميس
1: يوم الخميس. لا تعرفين ليش لأن اليوم الثلاثاء قاعد يشبه الأربعاء وأغلبهم ترى ماخذين إجازة من اليوم رايحين بلدانهم لأن الأربعاء حاطينها أونلاين الأغلب فيعني عشان كذا تحس ان اجازه اصلا باقي اقل عن 24 ساعه وتبدا الاجازه
0: اقل من 24 ساعه لا
1: لا لا, لا برار ما له درجه برار حس بعيد حساباتك
0: بس لحظه
1: لا لا بس 24 ساعه تقريبا قولي بطريقه ثانيه يلا احلى شيء ومنور ترجع
0: 24 ساعه من الان
1: ايوه
0: بيكون في البرنامج فبتكون اوريدي بادي اجازتنا
1: بالضبط صح سمعتوا انوار
0: بتكون اوريدي نحن معاكم مستمعين ما نعتبر طبعا برنامج تو الناس كدوام اضافي لنا وانما هو متنفس معاكم مستمعينا وبدايه اجازه دائما وابدا يعني لما يكون الخميس نحن اجازتنا تبدا من ليل الخميس مساء الخميس من هناك
1: تبدا اجازه من مساء الخميس
0: من مساء الخميس واليوم هذا الاسبوع بيبدا ان شاء الله من مساء الاربعاء
1: مساء الاربعاء يعني قولي هانت باقي يوم واحد فالحلو مش بتسوي في الإجازة ولا ما مقررة
0: ليش سبقتيني بسألش السؤال
1: والله الحمد لله أني سألتك قبل عشان لسه أفكر بالجواب لأنه ما عندي جواب
0: أنا ما ناوي أسوي شيء أنتظرها بفارغ الصبر أريد أرتاح لما أقول ما ناوي أسوي شيء معناته أني ما ناوي أطلع من مسقط فجدولي راح يكون إن شاء الله في حدود مسقط فقط يعني ما مخططين نحن والأهل نروح أي مشاوير بعيدة بيكون الجدول اللي هو رياضة مع شوية استرخاء مع شوية مواعيد صالونات ما صالونات
1: أحلى شيء كذي تدلعين نفسك
0: أدلع نفسي لنفسي إن شاء الله ما يصير شيء فيها إجازة شيء معين أضطر أني أنا أسوي شيء لشخص آخر مسوتنها مرة ديديكيتد حال نفسي إن شاء الله من يوم الخميس ليوم السبت
1: حلو وايد تعرفين من يوم الخميس ليوم السبت أغلب الناس يبون يشردون من حر مسقط فهين يبون يمشون صوب جبل شمس
0: صح
1: الجبل الأخضر
0: بالضبط
1: فيعني استمتعوا
0: في ناس رايحين ظفار
1: من الحين
0: من الحين
1: حلو وايد بس تعرفين لأن جبل شمس والجبل الأخضر هناك درجات حرارة معتدلة جبل شمس طبعا نوعا ما فيه برودة فعشان كذا الناس نويت خلاص أن هذا اليومين هناك يقضونه فشي حلو يعني الواحد يغير جو شوية.

0: من حر مسقط.
1: والله ايش رايك؟ جاتني فكرة ان اشوف البنات
0: أيوة.
1: تبع الركض
0: زين.
1: نروح نسوي لنا ركضة في جبل الأخضر.
0: ايوه شوف هذا الشخص اللي يهتم بالرياضة يهتم بجسمه. وانا جالسة افكر ان اروح الباطنة ولا ما اروح، متى اروح، من يوم الاربعاء ولا من يوم الخميس، فهذا الفرق.
1: انت وش ناوي تسوي في الويت؟
0: والله ما في يعني ما في خطة معينة، بس صوب الاهل نطول شوي هناك كم يوم صوب السويق فكذي.
1: حلو. يعني مؤتمرات أهلية، تجمعات أهلية،
0: يعني هذه التجمعات الأهلية المعتادة يعني كل ويكند.
1: حلو بعد حلو، يعني هي فرصة أبرار، يعني لأنه بيكون خميس جمعة وسبت، بالتالي يعني ممكن يكون يوم في تجمعات عائلية، يوم يكون لنفسك، يوم تشحذ الهمة لأسبوع جديد إن شاء الله، يعني بطاقة جديدة.
0: حلو وايد، يعني حبيت أنك تم خاططة لكل يوم، إيش حاطة في بالك شي تجمعات وشي أيه. أما أنا عن نفسي يمكن أسوي ميكس يعني، فما عارفة بمشي الأربعاء ولا بمشي الخميس. عموما مستمعين شاركونا، هل من اليوم أنتم مخذين أجازة والأربعاء كذي شردة من الدوام من مسقط وصوب البلد، ولا يعني تنتظرون الخميس بفارغ الصبر عشان تقضون مشاويركم في الأجازة؟
1: هو ممكن في أشخاص يقدروا يشردوا من دوام، ممكن في أشخاص ما يقدروا يشردوا.
0: الأغلب يكون يعني ماخذين أونلاين،
1: ممكن اللي يكون أونلاين، بس نرجع ونقول الله الله في دوام الأونلاين، ترى ما معناتك عن بعد معناتك إنك تترك إجازة. دوام الأونلاين عن بعد معناتك إنك مداوم بنفس عدد ساعات الدوام بالضبط مع نفس الإنجاز، وإن شاء الله يا رب ما بعد ساعات الدوام أنت أكيد free of the hook مباشرة تروح وتبدأ إجازتك
0: بإذن الله تعالى. إجازة سعيدة أكيد للجميع من الحين، نحن نقولكم على الإجازة، وأكيد يعني مع نهاية عام هجري بداية عام هجري جديد، عسى السنة الهجرية الجديدة مستمعينا تحمل لكم جميعا، تحمل لكم الفرح وراحة البال وتحقيق لكل أمنية، ونجدد أكيد نقولكم كل عام وأنتم بخير.

0: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5 صلالة.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: أسعد الله مساكم أكيد ولكل من انضم لتو الناس على الشبيبة على 97.5 في مسقط والبطن، 98.5 في ظفار، وأكيد تحياتنا لكل من يستمع لنا على مرئيات الشبيبة. جماعة
1: يلا
0: لا لا لا لا ما أسبقك
1: ما شيء، بس أبا أرحب فيهم من جديد، فعشان كده بنسمع جماعة إيش
0: جماعة. أنا كنت بقول جماعة في ناس يعني على هذه الأيام نحن دائما يعني أيامنا تحسين وايد مزحومين فيها، يعني بين مهام بين ضغوطات بين اجتماعات وما إلى ذلك، وأحيانا حتى لو يكون إجازة بس نحن شغلين أنفسنا بالتلفون، يعني من مقطع إلى مقطع لدرجة أن يعني في ذهننا نحس أن نحن مشغولين، لو نحن في الواقع أصلا فاضين
1: صح.
0: لكن يعني الذهن مشغول، العقل مشغول، لأنه من مقطع إلى بوست إلى صح. خبر، كل يعني كل هذا الشيء يرهق الأذهان. فكنت يعني أسأل مستمعين أن في هذه الحالة أنتوا هيش تسوون عشان تبتعدون عن الإرهاق الذهني أو عن هذا التعب؟ عرفت كيف؟
1: أيوة واجد صعب، لأنه يكون مثل ما أنت قلتي ماسك، يعني أصلاً أول ما نفتح نحن التليفون ونجلس عليه ما نستوعب إن نحن ترانا طول اليوم كنا مشغولين، جينا في التليفون ونحن نشغل عقلنا من أول جديد، ما عطينا حتى فترة نقاهة
0: بالضبط.
1: حتى فترة راحة
0: صحيح، وأحياناً مثل إن كأنها عادة خلاص تعودنا نحن قبل لا نرقد لازم التليفون صح. نشوف نشيك على التليفون، يمكن ما أعرف ليش هذا الاعتقاد هو نشوفه وهم، أنت وهم إن شيء بيفوتنا إذا ما رحنا نشوف ال
1: أحيانا على فكرة أحيانا إيش يصير يعني تجي قبل تنامي وتفتح التليفون تقولي ما جلست يعني ما شفت شيء
0: أيوة.
1: هذا لنفسي، هذا الوقت لنفسي، أنت صح إن الوقت لنفسك وياخذ ساعات طويلة وتنامي متأخر في النهاية، هذا كله يتراكم وفي النهاية إيش يصير إن أنا ما اسمها أنا مع نفسي، أنا اسمها إني أنا ما زلت شغلت عقلي ما فكرت في نفسي، فكرت في أيوة. الأشياء اللي
0: يعني ما فكرت إني أريح نفسي إن أيوة. أنا أرتاح أسترخي إن عقلي يبي يعني يبي خلاص يرتاح
1: صح.
0: لكن كذي نروح من مهمة لمهمة، فعشان كذي أنوار جابت لكم موضوع وايد أنا حابت إنه موضوع اليوم حقيقة حابت
1: إنه
0: لا جد جد عيبنية
1: إنزين
0: ليش؟ لأن حسيت حتى سألت عمري أنا هذا السؤال فمستمعينا لو عندك كذي 10 دقائق تصفي فيه ذهنك وتسترخي ويكون يعني بعد يوم طويل، فكيف راح تقضي هذه 10 دقائق؟ يعني البعض يقول 10 دقائق ممكن فقط أتأمل، في ناس يقولون لا ممكن إني أغمض عيوني وأحاول أنام في 10 دقائق كقيلولة. كل واحد له كذي يعني أسلوب مختلف عشان يصفي ذهنه.
1: فنحن اليوم مستمعين أكيد نحن نسأل إيش طريقتك من أجل إنك أنت تصفي ذهنك، يا ترى إيش السر اللي ممكن إنك تتبعه في زمن كثرت فيه الإنشغالات والمهام بدون ما نحس، وفجأة نكتشف إن نحن عقلنا محتاج فترة راحة وفترة نقاهة، إيش الشيء اللي أنت الفعل اللي تسويه اللي يخليك أكيد تحس بالراحة أو تحس إن عقلك ممكن يوقف لحظة ويعني خلنا نقول يتخلص من هذه الثقل اللي نحن نثقل كاهلة في طول اليوم بمشاغل اليوم بمشاغل الأسبوع. إيش الشيء اللي يساعدك إنك أنت تخفف عليه هذا الحمل؟ تذكري أبرار أمس مع ضيفتنا ماريا؟
0: أيوة.
1: تكلمنا.
0: نوجه لها تحية أكيد.
1: أكيد نوجه لها أكبر تحية. ماريا الراشدية تكلمت عن اللي هو الخزفيات والفخاريات، وأنت تجلس معاهم ممكن يساعد أحد أحد الطرق يعني خلنا نقول الأسرار اللي ممكن تخفف شوي على عقلنا من ضغط التفكير في الأشياء مثلا المنطقية.
0: بالضبط كل حد أيوة كل حد كذي يقول إن الرسم الفخار مثلا تصميم الفخار أو صناعة الفخار أو الكتابة أو أي شيء هذا يصفي الذهن
1: أيوة.
0: ففي ناس فعلا لو يعني عطيناهم 10 دقائق يصفون أذهانهم يقعدون يرسمون، البعض لا يقولون نحن بنقعد نكتب، البعض يقول لك بنقعد نقرأ، البعض الآخر يقول أنا ما بأسوي ولا أي شيء بس كذي أبقعد يعني
1: صح.
0: كأني نايم وما نايم، وفي البعض الآخر يقول لا أنا بتأمل، وفي فعلا يعني بعض مثلا بعض الدول اللي يعني اللي عرفته واللي في مقالات كذي يعني هم يغصبون أو يجبرون موظف أن يأخذ استراحة
1: قيلولة
0: استراحة وما يسوي أي شيء سواء كان قيلولة أو يعني حتى في يعني مثلا يوم اشوف الافلام الكوريه او اليابانيه او شيء يعطونهم هذا البريك اللي هم العشر دقائق كذي عشان بس انهم يعني خلاص ما يسوون اي شيء غير عن بريك. طبعا البريك اللي بريك العمل المعروف.
1: عجبتني هذه حلوه
0: لو نطبقها صح.
1: اي والله لانه ايش هو يصير انك
0: انت مرت تصير مديرتي اذا بتطفيني
1: اي شيء يعجبني مباشره. عجبتني تعرفي ايش ابرار هو يصير. طبعا يصير في بريكات كل واحد حسب الوقت اللي يناسبه.
0: ايوه
1: في اشخاص يلهوا عن بريك ويظلوا يشتغلوا طول اليوم حتى يمكن وقت البريك اللي هو مفترض يطلع فيه ما يطلع. فلما تحجز في الكالندر ماله مال مثلا 15 دقيقة في الكالندر ماله خلنا نقول ممكن تكون يوميا هذاك الوقت ما حد له خص فيه وكلهم يتجمعوا مثلا بس يسولفوا.
0: أيوة على فكرة لاحظت شيء ذكرتيني في ناس في البريك يعني يأكلون يشتغلون.
1: أيوة
0: فهني طبيعي أنه يعني ما راح يكون في يعني بيكون في إرهاق. ليش؟ لأنك أنت يعني ياس تسوي مهمتين فوق واحد الأكل والشغل. البعض الآخر يقول لك إن يعني أوكي أنا هذا البريك يعني بياخذ بريك بيقعد يفكر بوايد أمور ممكن يكون أشياء في الماضي أو ممكن يكون يفكر بشيء في المستقبل.
1: صح.
0: فيكون هو عنده هذا القلق اللي صار لأحداث في الماضي. صح. أو يكون عنده أشياء خوف في المستقبل أو ممكن عنده ميتينج أو برزنتيشن وياس يفكر في الميتينج برزنتيشن. إنزين طيب هذا بريك حقك أنت.
1: صح.
0: المفروض أنك تصفي ذهنك المفروض أنك كذي يعني تشحن طاقتك أصلا.
1: بالضبط هي هذه الغلطة اللي نحن نقع فيها مثل ما قلت يا أبرار. إنه اسمه بريك فقط اسم لكن هل حرفيا وفعليا هو بريك؟ لا. ونفهم ترى الحياة ما مثالية. نفهم أيوة. إنه ممكن أحيانا يكون أنت لازم تسلم شغل معين ومضطر إنك أنت تزيد ساعات العمل تبعك وتعمل حتى في البريك. بس الحين عاد نحن نسألك اليوم في طاولة توي الناس لما يكون عندك هذا الوضع وتكون مزحوم بالمهام والمشاغل طيلة اليوم يا ترى إيش تسوي عشان شوي تخفف على عقلك هذا الثقل؟ التفكير المستمر، القلق المستمر، الراحة، لحظة سلام لعقلك. إيش هو الفعل اللي ممكن تسويه في نهاية اليوم خلنا نقول؟ وإذا كنت ما تسويه إيش الشيء اللي تتمنى لو إنك تسويه؟ لأنه لو تمنيت بتعرف إن أنا أقدر أسويه.
0: ذكرت أنوار موضوع التفكير المستمر. أتوقع أن حن أغلبنا يعاني من موضوع التفكير المستمر. يعني مجرد أنه يعني حتى البعض يحصل صعوبة في أنه خلاص أنه يعني يوقف عقله عن التفكير في سواء كان وهو يشتغل أو هو قاعد مع أهله أو أي أو هو يسوق. فممكن الإجابة هني تكمن في العادات اليومية. بمعنى أنك لما نعيش نحن يومنا بالكامل في حالة تفاعل مستمر ردود قرارات ننتقل بين مهام إلى مهام. لما نقول أوكي خلاص الحين أنا راح أريح نفسي نروح نفس الشيء في الفون من إنستغرام لتيك توك لمنصة إكس. فهني نحن بعد هذا يعتبر مهامات يعني مهامات رقمية.
1: صحيح.
0: والعقل كذا يكون مزحوم أصلا بالأخبار المختلفة والأخبار المتنوعة نوعه. فخلاص العقل هني يتعود على هذا الإيقاع السريع. ولما نحاول فجأة أن يعني نوقف عقلنا من التفكير من الانشغال فطبيعي جدا أن عقلنا ما يستجيب بسهولة لأن إلى الآن هو يعني ما تعود أن كيف يظل هادي لما يكون فعلا وقت بريك أو وقت أن الواحد يرتاح فيه.
1: صحيح بالضبط. يعني ما زال أنه مغالطة يعني العقل أنه شغال حتى ولو كان ما يفكر مثلا في النفترض في المهام اليومية.
0: أيوة.
1: أو ما يفكر في الشيء اللي حاليا بس في النهاية جلس يفكر في شيء يقلقه خلنا نقول. يعني نحن لما نتكلم أنك أنت نفس الشيء تعطي عقلك راحة ما نقصد فقط أنك ما تفكر في العمل مثلا لا ما تفكر في الأشياء اللي تقلقك.
0: لا هو يعني حتى عادي من حقه ما يفكر في العمل تعرفين ليش؟
1: لا نحن ما نقول بس ما يفكر في العمل.
0: أيوة
1: نقول إنه ما يفكر حتى في الأشياء اللي تقلقه يعني.
0: بالضبط.
1: يعني يبتعد من كل شيء ممكن يشهد عقله.
0: تعرفين البعض ايش يقول أنوار يقول لك أنا زي ما عندي قلق ما عندي خوف أموري طيبة بس أحس عقلي دايما مشغول وأحس إن أنا موجود معاهم وبعيد بنفس الوقت. فهو اصلا لو يعني مثلا راح حق معالج نفسي او مثلا قعد بينه وبين نفسه وسال نفسه بيلاحظ لا هو في خوف متراكم وهو لدرجه انه خلاص اتعود على هذا الخوف او عنده افكار متراكمه وتعود على هذه الافكار فخلاص هو صار نفس يعني صار اني اشوف نفسه لا انا ما قاعد مثلا انا ما قاعد ما عندي هذا القلق او الخوف. فضروري احس الواحد يقعد دائما بين فتره وفتره مع نفسه لو يعني مده طويله يقعد مع نفسه يتأكد من يعني يتأكد من أفكاره من تفكيره، يتعرف على ذاته بين فترة وفترة، لأن الذات نتوقع متغيرة دائما.
1: هو صح، يعني مثل ما يقولوا إنه reflection، لازم إن الواحد يسوي لنفسه reflection، بمعنى إنه نرجع ونقول الحياة سريعة
0: بالضبط،
1: والمهام سريعة، وتجي اليوم وانت حاط في بالك تسوي شيء لبلاني، انتزب انك تسوي اشياء ثانية تماما.
0: أيوة.
1: لانه مهمة ور مهمة، وهذول اللي يسموهم الاد هوكس تاسك اللي تجيك فجأة كذا وانت مضطر انك ترد عليها، انزين بعدين نهاية الدوام تقول يلا بجلس شوي بنهاية الدوام اخلص الاشياء اللي انا مخطط اني اخلصها، تخلصهم وترجع البيت، ترجع مع عيالك، ها هذا يريد هذا وهذا تريد وام العيال تريد وهكذا، انزين او مثلا شوي اقضي وقت معاهم، خلصنا هذا الجانب تجي بعدين عاد تتجهز لي اليوم التالي.
0: ايوه
1: بيمشي الروتين كل يوم كل يوم بهالطريقه، وبتنسى انك تجلس مع نفسك
0: بالضبط.
1: هذه اللحظه اللي تسوي فيها ريفلكشن.
0: احيانا تعرفين انوار يعني الواحد يقعد ياجل هذا الموضوع.
1: ايوه يعني على بالي بسيط
0: بالضبط، تحس نفسه لا انا محتاج اقعد بروحي مثلا، يعني اوكي البعض يقدر يسافر بروحه مثلا، يعني اقعد اكتب بروحي او اقعد بروحه او شيء، بس يقعد ياجل ويقول اوكي ما الحين بعدين، فهذا الشيء اللي اصلا هو بيخلي يعني نفسه مزحوم اكثر.
1: انت جبتي نقطه وايد مهمه امبرار، نحن تكلمنا عن الشخص نفسه.
0: أيوة.
1: إنه يجلس بروحه، يروح يجلس بروحه، يدور وقت لنفسه. بس ممكن بعد أحياناً في أشخاص ما يحبوا يجلسوا بنفسهم، ما فيها شيء تجلس مع شخص يكون يتقبل إنه يسمعك، إن أحد أساليب الطريقة إنك
0: تفرغ، إن التفريغ مع الشخص عن طريق الفضفضة،
1: عن طريق الفضفضة كأنك أنت جالس تفكر معه، وكأنك جالس تطلع أفكارك معه، وشوي يستوي شيء من الهدوء في بالك في نفسك في روحك. هو في النهاية أنت هذا لنفسك، لكن لازم تتأكد من الشخص المقابل إنه هو مستعد إنه يسمعك، وهو مستعد إنه وهو من الأشخاص اللي ممكن يسمعك يفهمك ويكون أخذ وعطى بينك وبينه، عشان ما تكون عبء على الشخص المقابل، وفي نفس الوقت إن تكونوا جلسة يعني مرضية للطرفين.
0: أيوة بس تعرفين أحيانا الواحد مثلا ما بقول إنه يخاف إنه يفضفض حق الشخص الآخر، بس يشوف إن هذا وايد شيء خصوصي، فأفضل إنه هو بس يقعد بينه وبين نفسه. عرفتي
1: هو لو كان يسوي ترى حرفيا لو انا من وجهة نظري ابرار،
0: أيوة.
1: لو يقدر يجلس بينه وبين نفسه وايد احسن. ليش؟ ما عشان خصوصية ابدا، عشان احيانا انت محتاج تجلس تقول انا تصرفت صح في ذاك الموقف مثلا او لا، وتبدا تفكر بينك وبين نفسك، تشوف وش الاشياء اللي انت يعني محتاجها، وش الاشياء اللي يعني كانه تفكر بهدوء بدون ضغط، لا أحد فوق راسك ولا شيء، أنت في النهاية تفكر لنفسك.
0: أكيد طبعا، إذا كلنا متفقين أن الواحد يحتاج له 10 دقائق تصفية لذهنه، فإذا
1: ما وايد 10 دقائق بس.
0: بس 10 دقائق، فمستمعينا لو تيحت لك الفرصة أن 10 دقائق تصفي في ذهنك، فشو راح تسوي عشان تصفي ذهنك؟ عيش حياتك وخليك
2: شبابي. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي، احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة، اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم، احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders. شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: مستمعينا الأحباء رجعنا لكم من جديد. أكيد مستمعينا في بداية حلقتنا اليوم وفي الساعة الأولى من برنامج تو الناس نرحب بكل من انضم إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصاتنا المرئية وأيضا عبر تردد الشبيبة 97.5 في مسقط شمال وجنوب الباطنة وأكيد على 98.5 في محافظة ظفار. وهناك على ذكر محافظة ظفار أكيد نرسل أكبر تحية للزميل عزيز عيد الخويطري. اليوم مستمعينا نحن معاكم أكيد بإذن الله إلى الساعة 8:00 أنوار العلوي أبرار المشافري وأيضا الزميل بدر البلوشي راح نكون معاكم في مواضيع مختلفة ومتنوعة. ومباشرة إلى أول فقرة يا أبرار.
2: أول فقرة ومثل ما عودنا مستمعين أكيد دائما كذي من حكاية إلى حكاية ومن ولاية إلى ولاية نتعرف على كل حكاية من حكايات ولاياتنا في السلطنة, لأن كل ولاية من ولايات سلطنتنا الحبيبة دائما تكون مميزة, دائما يكون في شيء يميزها. فاليوم هين سايرين صوب شمال الباطنة.
1: هين حبيت هين
2: أي والله شمال الباطنة يا أنوار.
1: هين رايحين هين
2: هناك القلب يحن.
1: أي والله هناك ليش شمال الباطنة. مباشرة مستمعينا نحن اليوم رايحين بإذن الله تعالى ومباشرة نقول عن هذه الولاية إنها تقع في شمال عمان وعلى امتداد الساحل حيث يلتقي البحر بالأرض. تقف هذه الولاية مستمعينا تحمل في تفاصيلها مزيجا من التاريخ والطبيعة, ولاية تطل على بحر عمان وتحيط بها ولايات أخرى كأنها تحرسها من الجهات كلها.
2: هذه الولاية مستمعينا يعني هي ما مجرد موقع جغرافي بل هي حكاية ممتدة منذ قرون, حكاية قلاع وحصون وأبراج تنتشر على قمم الجبال تحكي عن زمن كانت فيه الأرض مسرحا للأحداث والمعارك ومكان تعقد فيه الألوية وترفع الرايات.
1: أكيد مثل ما قالت أبرار وهي ترفع فيها الرايات. إذا مستمعينا نحن نتكلم عن ولاية, هذه الولاية قلبها أو في قلبها يقع حصن شامخ. في هذه الولاية هذا الحصن كانت حوله النخيل تلتف وتدور, حتى قيل إن اسم هذه الولاية اسم هذه الولاية جاء من هذا المشهد. هذا يحتاج إعادة.
2: شوف فيها تلميح.
1: إعادة. في قلب الولاية مستمعينا في حصن شامخ. هذا الحصن كانت تلتف حواليه الأشجار والنخيل في شكل جميل جدا, لدرجة أن سميت هذه الولاية بهذا الاسم واستوحي اسم الولاية من هذا المشهد. نخيل يلتوي حول الحصن كأنه يحتضن هذا الحصن.
2: وايد حبيت التشبيه. وبعد الحكاية ترى ما وقفت لين هنا مستمعينا, في يعني حكاية للتاريخ كذلك. فأكيد في هذه الولاية طبيعة مختلفة, ويعني هذا الطبيعة أكيد من التاريخ موجودة, وعيون ماء وأفلاج قديمة وكهوف وأشجار وقرم تمتد بمحاذات البحر. يعني مشهد يجمع بين الخضرة والملح, بين الهدوء وعمق المكان.
1: الله, عمق المكان وعمق الحكاية مستمعينا. حتى المساجد مستمعينا ترى لها قصة معينة في هذه الولاية. منها مسجد ارتبط باسم أحد أبرز علماء عمان, نشأ في إحدى هذا العالم نشأ في إحدى قراها ليترك أثرا علميا لا يزال حاضرا حتى اليوم. كل زاوية في هذه الولاية مستمعينا تقول أنا مش مجرد مكان, أنا مش مجرد تاريخ, أنا ذاكرة يذكرها التاريخ والحضارة العمانية. يا ترى إيش هي الولاية اللي نتكلم عنها اليوم؟
2: يعني أنوار وايد ساعدتكم وقالت إن النخيل يلتف كذا يعني يعني في اسم هذه الولاية. نكمل الجزء الثاني ولا نخليها بعدين, شو رايك؟
1: والله هو اليوم إحنا عطيناهم تلميح.
2: عطيناهم تلميح؟
1: هاي فزين إن نحن نكمل الجزء الثاني لاحقا.
2: لاحقا؟
1: يعني تلميح قوي ترى. التلميح قهوة مستمعينا، بس ذكرنا أن هاي الولاية فيها تنوع تضاريسي جميل، فيها المكان يتنوع ما بين الهدوء والسكون، وما بين أيضا الأجواء خلنا نقول الأفلاج القديمة، العيون الجميلة، المياه العذبة، وأيضا المياه أكيد المالحة بمحاذاة البحر. وذكرنا أنها تجمع ما بين الخضرة والتاريخ أبرار.
2: أكيد طبعا. وبعد نرجع مرة ثانية للتلميح اللي لمحت لكم أنوار أن مرتبط اسم هذه الولاية بشيء يلتف، يعني شو هذه الولاية اللي مرتبط ولاية في محافظة شمال الباطنة مرتبط بشيء يلتف، يعني شيء كذا يلتوى أو يلتف.
1: أيوة الولاية مسمعينا في من محافظة شمال الباطنة، ولايتنا اليوم من شمال الباطنة يوجد فيها حصن، هذا الحصن تلتف حوله النخيل في مشهد جميل جدا، لدرجة هذا المشهد أدى إلى تسمية هذه الولاية بهذا الاسم، حيث النخيل تلتف وتلتوي حول الحصن. يا ترى عرفتوا اسم الولاية؟ أكثر من كذا ما فيش، يعني نحن نزيد ونعيد أنا وأبرار يعني، ومسكنا في هاي المعلومة بس عشان إنكم تعرفوا اسم الولاية، لكن ما أكيد نتغاضى عن المعلومات الأخرى اللي مستمعينا ذكرناها لكم، إن موقعها جغرافي أكيد، وهو طبعا منذ الزمن البعيد تنتشر فيها الأبراج وقمم الجبال، وهي أرض مسرح كانت للأحداث والمعارك التاريخية. يا ترى من هي هذه الولاية؟ نحن بانتظار مشاركاتكم وتخميناتكم واقتراحاتكم، إيش هي الولاية اللي نحن اليوم نتكلم عنها؟
2: أنا بعد بساعدكم بشيء، أن شعار هذه الولاية مستمعينا اللي من شمال البطنة راح يعرف. أقول الشعار؟
1: قولي
2: شعار قارب الشاش. فشو هي الولاية اللي من محافظة شمال الباطنة ويرمز شعار هذه الولاية قارب الشاش؟ فشو يا ترى؟ أكيد على 2-4-9-4 أصفار في انتظار أجوبتكم عن هذه الولاية اللي حكايتنا حكاية يوم الثلاث يوم الثلاثاء صوب شمال الباطنة. تعرف ايش كده بقول؟ بقول الثلاثي على لهجتنا، حنقول الثلاثي
1: عادي، قول الثلاثي،
2: اقول الثلاثي ولا الاربعي خلاص،
1: اقول الثلاثي اكيد، وانا اقولكم الثلاثاء على لهجتنا الحين. يوم الثلاثاء طبعا مستمعينا هذه كانت ولايتنا، بس بعدنا ما قلنا لكم وش اسم الولاية، نحن ننتظر اسم الولاية منكم انتم، ننتظر توقعاتكم. ظفار؟ لا ما ظفار، لأن قلنا في شمال
2: الباطنة.
1: أهلا يا أبو علي، وأهلا يا عبد الحميد، نرحب فيكم، ونرحب أيضا بوسام، ويا مرحبا بمريم راشد، ويا مرحبا بمحمد. إذن ولايتنا اليوم في شمال الباطنة مستمعينا، ولاية انتشر فيها أو عرفت بالتاريخ الجميل ورفع الرايات في المحارب في الحروب عفوا والمعارك، وأيضا ولاية اشتهرت بحصن عريق، هذا الحصن تلتف وتلتوي حوله النخيل، وسميت الولاية بهذا الاسم. يقول سعد ختميها هي ولاية صحم، يقول ولاية
2: لا صحم. لا أنا حبيت الثقة يا سعد، لكن ما ولاية صحم.
1: من كم حرف يقول أبو علي؟
2: أوكي من ثلاث حروف، لأن في أكثر من ولاية في شمال الباطنة من ثلاث حروف.
1: يقول صحم مرة ثانية. شمال الباطنة ثلاث حروف مستمعينا، اسم هي ولاية. أيوة حصن شامخ. أيوة يا سعد، يلا أبو علي يقول.
2: ترى على فكرة يعني مستمعينا في الأطار الحصن شامخ، وايد ولايات فيها حصون شامخة، بس أنا أرجع أقولكم إن مرتبط اسم هذه الولاية بشيء يلتف، يعني بشيء يلتف، وشعار الولاية قارب الشاش. فيلا شو هي اسم الولاية؟ في انتظار بعدنا مشاركاتكم، للحين الكل جاوب غلط.
1: أبو علي يقول لواء، محمد يقول شناص،
2: زين حق الحروف مش ناس.
1: سهير تقول وش شعار الولاية؟
2: قارب الشاش.
1: قارب الشاش يا سهير، ها عرفتي قارب الشاش. يلا ايش اسم الولاية؟ اها من يوم ابو علي يقول من يوم بالمية لواء.
2: انا ما اعرف يعني ابو علي غشيت، شفت من جوجل ايش السالفه؟
1: ابو علي لا يكون حد غششك قبل. قحطان الامير، حي الله يا قحطان الامير. اذا نرحب فيكم مستمعينا جميعا، واللي انضم الينا في الدقائق الماضيه، وايضا الغافر يقول ايش سؤال حلقتنا اليوم، وعبد الحميد بعد يسال عن موضوع الحلقه يا ابرار، ابو علي بعد يسال عن موضوع الحلقه.
2: موضوع الحلقه لو عندك 10 دقائق بس عشان تصفي ذهنك بعد يوم طويل، فكيف راح تقضي هذه 10 دقائق؟ يعني يكون كذا بعض الممارسات لتصفية الذهن. يعني مثل ما ذكرنا أمس الضيفة كانت تصفي ذهنها عن طريق صناعة الفخار، والبعض أيضا يصفي ذهنه عن طريق الرسم، والبعض صح. الآخر عن طريق التأمل.
1: صحيح.
2: فخبرونا مستمعينا كيف ممكن أنكم تصفوا أذهانكم لو أتيحت لكم 10 دقائق يقولكم مرتاحة ولا تشتغلون لا تسوون أي شيء. فقبل أن نطلع لفاصل كذا، يعني حابة أني أقولكم أن بعض الأشياء اللي ممكن تساعد أن الواحد يصف فيها الذهن. طبعا نحن ذكرنا دائما ودائما في كل حلقة نذكر عن إبعاد الهاتف اللي هي يعني لأن يسموها أصلا بالسموم الرقمية، فممكن أن بعد يوم طويل ممارسة السموم الرقمية راح تساعد أكثر على أنك يعني تشغل نفسك زيادة، ترهق ذهنك زيادة. فالأفضل أن يكون في يعني تفصل عقلك عن الهاتف وتبعد الهاتف عنك، وأيضا ممكن عن طريق التنفس العميق. يعني التنفس العميق اللي وايدين متغفلين عنه
1: هو
2: تمارين التنفس العميق.
1: بالضبط، وعشر دقائق يمكن يحتاج لك بس دقيقتين للتنفس العميق، وبعدين تبدأ شوي شوي ها تحس بريلاكسيشن استرخاء وهكذا. لأن التنفس العميق يساعدك إنك مثل ما قلت إنه يدخل الدم للدماغ.
2: أيوة.
1: ويساعد على إنه يستوي له الدماغ كول داون شوي يبرد ويقلل شوي من السموم المتواجدة في الدماغ.
2: ذكرت تعرفين كان معنا واحدة من الضيوف أيضا في الإذاعة تكلمت عن التنفس التأملي.
1: أيوة.
2: فالحلو إن أغلب المؤسسات صاروا يجيبون المدرب يعني الكوتش المدربين اللي يعني في هذا المجال على أساس إنه يعملون حق الموظفين تمارين تنفس التأملي،
1: وهذا شيء ضروري جدا.
2: وايد وايد.
1: الواحد يفهم بالطريقة الصحيحة.
2: بالضبط.
1: يعني ترى ما لازم إنك أنت تجلس ساعات، ونحن طالبين 10 دقائق بس. فهذا تنفس التأملي إنك أنت تصفي ذهنك في فترة بسيطة جدا، وبعدها شوي شوي بتحصل نفسي إنك أنت يعني هو إحنا ليش نقول إنك تريح عقلك 10 دقائق؟
2: عشان ترجع أقوى عن قبل، صح؟
1: عمرها بالضبط.
2: صح صح صح
1: الإجابة صحيحة. بالضبط أبرار، لأنه حرفيا إحنا لما نتكلم عن
2: ليش أنا مويد أحسك أنت المعلمة وأنا تلميذة. يالس أحس من أول تراني إحساس قديم.
1: شكرا على المصارحة. شكرا. لا بس حرفيا أبرار، يعني إحنا لما نتكلم عن حتى الآلة إنه الآلة تحتاج راحة.
2: بالضبط، يعني إذا سيارة نحن نريح السيارة، فكيف ليش ما نريحها إجسادني؟
1: وإجسادنا أهم. إيش أبرار؟
2: أنا اختصرت قلت يعني قلت ليش علما نريح أذهاننا وإجسادنا.
1: أيوة حتى ما تخليني أتفلسف، أحاول أتفلسف.
2: لا أتفلسف وخذ راحتك.
1: إذا مستمعينا رجوعا إلى ولاية وحكاية. طبعا المتابعين أحمد يقول من الفراسة عرفت إنها لواء. يا سلام يا أحمد. سعد يقول صح صح لواء حلو. سهير تقول أيضا ولاية لواء جواب نهائي. سعد لواء يا سلام عليكم يا سلام. إذا المعظم طبعا أجمع على إنها ولاية وحكاية. اليوم نحن نتكلم عن لواء، يا ترى هل لواء أو هي ولاية أخرى؟ هذا اللي راح نعرف إن شاء الله في الجزء الثاني ما بعد أكيد الساعة الأولى مستمعينا. يعني تقريبا بعد من ربع ساعة إلى نص ساعة راح نقولكم الجزء الثاني وراح نفصح عن ولايتنا اليوم ونشوف إذا كان إجاباتكم صحيحة على لواء أو لا. إذا مستمعين على 24999000 نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور. يا مرحبا يا ابو
2: علي والسعاده يا ابو علي.
3: والله انا عندي بس بغيت ابشر المتابعين والمشاهدين لهذا البرنامج شيق بين الولايه هي ولايتنا.
1: يا سلام.
2: لا انا قاعده اقول حق ابو علي اقول وين غشيت من جوجل ولا لا؟ يحلف يقول لا والله ما غشيت.
3: لا والله ما غشيت.
2: لا لا كفو عليك كفو عليك. عندك
1: متاكد متاكد؟ لا لا
2: في صحن عندك
3: صحن ما فيها التواء.
1: يا سلام عليك يا سلام.
2: حبيت الرب
1: الناس القناصين.
2: أيوة اللي يقتنص واللي يركز أكثر على المعلومات.
3: أفع عليكم بس أفع عليكم.
1: الله يعطيك الصحة. إيه والله أبو علي والنعم. إيش أخبارك أبو علي؟ طمنا عنك.
3: والله خير الله يسلمكم. أخباركم عساكم طيبين؟
1: الحمد لله. دوام ولا إجازة؟
3: لا والله إجازة.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. الحمد لله. وكيف ماشي الإجازة معك؟
3: إجازة أقول لك الحين معي.
1: هي كيف ماشية؟
3: بعد ما بديت أخطط بعد عندي شوية مطولة.
1: أبو علي كنا إحنا شايفينك إجازة من كم يوم ترى؟
2: أنا طورت لي جلسة أكثر عن أسبوع أبو علي ما شاء الله جلسة سنوية ولا إيش؟
3: يومين
2: يلا زين ما مشكلة بنسألك إن شاء الله بعد يومين وين رحت ووش سويت ووش خططت
3: إن شاء الله إذا اتصلت هلا
2: لا الحين ما نستغنى عن مكالمات وشركاتك إيه والله يعطيك الصحة الله يحييك الله يسلمك ها كيف كيف رأيك وإيش رأيك على موضوع حلقتنا اليوم؟
3: شوف الله يسلمكم هذا يختلف طبعا من شخص إلى آخر
2: أيوة.
3: اللي مثلا يسوي أبو علي غير عن يسوي فلان وعن غير يسوي ثاني يعني صح. كل إنسان إله إله إله طريقة معينة في الاسترخاء وإبعاد الهموم في ناس تمارس الرياضة في ناس تأخذها قصة يعني نفس عميق وتخرج بعيد عن البيت وفي ناس تمارس نوع من العبادات وفي يعني يختلف من شخص إلى شخص ففي ناس ترتاح لعمل معين يبعدهم عن الهموم
2: صحيح.
3: بس نقطة ذكرتها ظني أبرار وقالت أن الإنسان يبعد التلفون ويبعد دائما الإنسان أي شيء ممكن يشغله ويكون مرتبط بشيء يعني توتر أو تفكير يبعده عنه إطلاقا
2: صحيح.
3: فكل ما بعدت هذه الأمور كلها عنك كل ما أنت وجدت مساحة للاسترخاء والراحة
2: بس أبو علي البعض تعرف شو يقول يقول إنزين الهاتف يعني بعض المشاركات يقولوا مثلا الهاتف بالعكس ساعدنا على الاسترخاء على الترفيه فشو رأيك هل فعلا الهاتف يساعدنا على الاسترخاء ولا بالعكس يزيد ازدحام الأفكار عندنا نحن
3: طبعا هي أكيد أنت الحين تبحث عن الاسترخاء
2: أيوة.
3: دائما أنك تبحث عن الاسترخاء لمدة 10 دقائق فالابتعاد عن التلفون أنا أشوفه جانب من الجوانب أنك أنت توصل لهذا الراحة والاسترخاء لأنه أي رسالة في الجوال إذا كانت زينة ممكن بتطلع على 10 مثلا ما زينات فأنت ابعد عن هذا الموضوع كامل عشان تحصل الراحة لأنه في أشياء في التلفون ممكن تساعدك ممكن في نفس الوقت بعد تضايقك فأنت ليش تحط الاحتمالية هذا دائما أنك تبحث عن 10 دقائق للاسترخاء فسد هالباب مليا وبعد 10 دقائق أنت ممكن تلقى
2: صحيح بالضبط زين أبو علي
3: لأنه التلفون قارب ما بس في رسائل واتساب في برامج وفي أيه. امور وفي صحيح. امور تخرج من هنا تدخل في هنا تخرج من صحيح. هنا تدخل في هنا
2: ونقل الاجهاد اجهادنا عن يعني للعين اجهاد العين اجهاد السمع زين ابو علي انت في بدايه حديثي قلت انه اللي ينطبق على ابو علي ما ينطبق على انوار اللي على انوار ما على ابرار
3: بالضبط.
2: اتفق معك 1000% بس اليوم احنا بنسمعك انت وش تسوي لانه في النهايه ترى في اشخاص يقولوا لك انا ما اعرف كيف اني اسوي هالشيء فنحن نفيد ونستفيد في النهاية. فأنت وش تسوي؟
3: أنا مثلاً دائماً أروح لي في أماكن مزدحمة وأتمشى وكذا، فيعني أحس نفسي إني أنشغل من التفكير، لأنك أنت لما يعني تروح في أماكن يعني أشوف بعض الأوقات مع ناس الجلوس لوحدك ومنفرد هذا يزيد همومك. وفي ناس ممكن يكون هذا الشيء معكوس عندهم.
2: صح.
3: بس أنا دائماً يعني عن نفسي إذا بغيت يعني أفرج عن نفسي أطلع. في الأماكن الشعبية في الأماكن كذا ألتهي يعني يكون تفكيري في المحيط اللي أمشي فيه واللي أتمشى فيه
2: حلو
3: أيه.
2: جميل كأنك تشغل نفسك أنك تفكر في شيء خارج عن الأشياء اللي شغلت لك حياتك
3: وتنسيك الهموم والتفكير اللي بالك
2: حلو والله طريق حلو خطة حلوة أيه. شكلنا بنعتمدها نحن
3: اللي يلعب البرنامج ممكن يقدمه
2: تركلها 10 دقائق وعلي ما نبي 3 ساعات ولا ساعتين
3: يعني ما بتأخر
2: ما بتحير لهذا الله يعطيك الصحة والعافية أبو علي سعدنا بسماع صوتك الله يعطيك الصحة شكرا مع السلامة مساك سعيد هينك يا عيد وسرعة عيد يا تحاول أكون سريعة مثل عيد بس كلام أبو علي فعلا صحيح الواحد يعني الموضوع يختلف من شخص لآخر عشان كذا نحن طرحنا الموضوع اليوم في البرنامج عشان نفيد بعض ونساعد بعض شو هي الأساليب المختلفة اللي تستعملها لتصفية ذهنك مستمعينا في دراسة نشرت في مجلة Frontiers in Psychology تقول الدراسة أن ممارسة التأمل وتمارين أو تمارين التنفس لمدة 10 دقائق فقط يوميا تساعد على تقليل التوتر تحسين التركيز وتقليل تشتت الأفكار نحن أحيانا نكون حقيقي أحيانا يكون في العمل وعلى وجه الخصوص في العمل عندك فجأة توصل صباح الدوام يجيك المدير أريد كذا يجيك زميلك أريد كذا
1: أيوة.
2: يجيك من تيم ثاني شخص أريد كذا فجأة تحس الأفكار يعني في راسك تلخبطت
1: الجدول عندك تلخبط، انا وش لازم اسوي، هذا ولا هذا ولا هذا. هنا في تشتت الافكار حرفيا تحتاج انك لحظه تجلس كذا بينك وبين نفسك، ترتب امورك وترجع.
2: بالضبط. نحن بنكمل وايد، هالموضوع وايد عميق، ومثل ما ذكرت لك انوار انه وايد حابتنا بس بس بعد الفاصل.
1: ابرا عيد الخويطري. شبابة FM، عيش حياتك
0: وخليك شبابي. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي، احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم، احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: عودة مجددة لكم مستمعينا الأحبة، مستمعي إذاعة الشبيبية ببرنامج تو الناس، ونحن في ساعتنا الثانية أكيد من هذا البرنامج. مستمعينا يفتتح صباح يوم الأربعاء بإذن الله تعالى غدا مهرجان العنب الثالث، وذلك بمقر فريق الفرسان بالروضة نيابة سمد الشأن ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية. وسيتضمن حفل الافتتاح كلمة لسعادة والي المضيبي بإذن الله تعالى، وتفاصيل أخرى بإذن الله تعالى راح نتناولها بإذن الله مع أكيد معيتنا بالاتصال المهندس ياسر السعدي مدير دائرة الثروة الزراعية بسمد الشأن. السلام عليكم من مهندس ياسر.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله أختي أبرار ورحب فيكم من خلال هذا اللقاء بإذن الله تعالى.
0: يا مرحبا، معك أنوار من إذاعة الشبيبة ببرنامج تو الناس.
1: أهلين يا أنوار، يا مرحبا ومرحبا.
0: يا مرحبا مهندسنا. المهندس ياسر، مباشرة طبعا ممكن تعطينا فكرة سريعة عن أهمية مهرجان العنب في سمد الشأن وهو في نسخته الثالثة؟
1: طبعا بلا شك، يشكل مهرجان العنب في نيابة سمد الشأن بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية الموسم الثالث بإذن الله سبحانه وتعالى. يشكل هذا المهرجان نافذة اقتصادية وسياحية هامة ليس فقط لولاية المضيبي وإنما لمحافظة شمال الشرقية بشكل عام، وكذلك على مستوى محافظة سلطنة عمان. طبعا تكمن أهمية هذا المهرجان في عدد من النقاط المهمة مثل دعم الأمن الغذائي، ومن خلال طبعا تشجيع التوسع في زراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي، ونركز طبعا هنا في محصول العنب، كذلك تمكين المزارعين وتمكين المزارعين خاصة في يعني لزراعة العنب قليلين جدا. فنتمنى يعني أو تكمن أهمية هذا المهرجان من خلال تمكين هذول المزارعين وتوفير منصة تسويقية مباشرة يعني لهم لبيع هذه المنتجات وعرض طبعا ابتكاراتهم مثل

0: الصناعات التحويلية اللي تخطف في مع محصول العنب. لذلك تنشيط السياحة الداخلية، وحن يعني ركزنا أن يكون يعني هذه السنة أن يكون يوم مثلا في يعني كدوام يعني في دوام رسمي، واليوم الثاني يكون في اجازه. طبعا اليوم الخميس ان شاء الله تعالى بتكون اجازه رسميه.
1: نعم.
0: فهذا راح يخلق طبعا تنشيط سياحه داخلي ما بين المحافظات، ومنفذ طبعا الزوار من مختلف الولايات والمحافظات السلطنه.
1: جميل.
0: والهدف اكيد بلا شك الاطلاع على العرف الزراعي لهذه المنطقه، وانا اتكلم يعني خاصه منطقه الروضه في نيابه سمد الشام.
1: نعم جميل جميل، تخصيص موفق المهندس ياسر. اذا لما نتكلم المهندس ياسر عن هذا المهرجان في نسخته الثالثه، اكيد له يعني ما يميزه عن ما سبقته من نسخ، فنحن اليوم نسال ايش اللي راح يميز النسخه الثالثه عن النسخه الاولى والثانيه بمهرجان العنب في نيابه الروضه؟
0: طبعا يمكن نركز من خلال يعني هذه النسخه ان توسعنا كثير في في في المساحات يعني المزروعه. يعني لو رجعنا للخلف ممكن يعني نقول ان كان معنا مساحات جدا يعني صغيره، مال 8 فدان في عام 2012 على مستوى السلطنه نتكلم حاليا. الشمال الشرقيه تطور يعني هذا هذه المساحات الى اليوم وصلنا يعني كان تقريبا 27 فدان
1: ما شاء الله
0: في 2024 في 2024. اليوم نحن نتكلم عن 230 فدان فقط مخصصه لزراعه العنب
1: ما شاء الله،
0: ومشغول منها طبعا نسب كبيره
1: ما شاء الله. طبعا من 8 فدان الى 230 فدان
0: بالضبط
1: ما شاء الله.
0: بالضبط، نمو مساحات زراعه محصول عنب في محافظه الشمال الشرقيه بالاخص، يعني لو قلنا مثلا من 27 فدان في 2024
1: نعم
0: الى 230 فدان في عام 2026، طبعا نسبه النمو بلغت 492%.
1: ما شاء الله.
0: وهذا تصبح المحافظه المركز الاول على مستوى محافظه سلطنه عمان لتكون عاصمه زراعه العنب في سلطنه عمان، وهذا يعكس طبعا الاثر الايجابي المباشر لمهرجان هذا العنب. يعني ان هذا المهرجان نقول احنا ان تطور ليس فقط يعني كتطور من جانب تسويقي ان المزارعين يحصلوا ناهضه تسويقيه يبيعوا محصولهم، ولكن من خلال التوسع، ونحن يعني داعمين للمزارعين على اساس انه نتوسع اكثر. كذلك يعني لو قارنا مثلا النسخه الاولى اللي كانت 2023 كان عدد زوار 8000، 2025 تجاوز 10000. نتوقع هذه السنه الصدى اللي عاملين والضخ الاعلامي خلال الفتره الماضيه إن شاء الله تعالى نوصل حتى أكثر عن 10000، نتجاوز حتى 12000. المشاركين كانوا معنا في 2023 50، اليوم يعني 2025 كانوا 55. نتوقع إن شاء الله تعالى هذه الفترة يعني تجاوز هذا الرقم. وأصناف العنب مثلا كانت في 2023 40 صنف، 2025 كان 54، نتوقع اليوم إن شاء الله تعالى حتى فوق 60 صنف يعني تعرف في هذا المهرجان.
1: ما شاء الله ما شاء الله، طبعا مؤشرات إيجابية جميلة رائعة ومتصاعدة مثل ما نلاحظ من نسخة إلى نسخة أخرى، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في نسختكم القادمة غدا بإذن الله تعالى. لما نتكلم عن الفعاليات والفقرات اللي راح إن شاء الله تتزامن مع هذا المهرجان، يا ترى إيش هي هذه الفعاليات التي سيشهدها حفل الافتتاح لهذا العام؟
0: طبعا بكره ان شاء الله تعالى الحفل الافتتاح طبعا بيكون تحت رعايه سعاده محافظه الشمال الشرقيه، والحفل بيتضمن عدد من البرامج ككلمه سعاده الشيخ والي المضيبي. نعم. اللي طبعا راح تركز على رؤيه الولايه في زراعه محصول عنب وما شابه، كذلك في عروض مرئيه مثلا عرض راح يتحدث عن عاصمه العنب وليش يعني هذا يعني خلينا نقول الروضه او سمد الشان ليش هي عاصمه العنب. يعني ليش يعني ليش العنب دائما يكون فيها يعني له خصوصيه. كذلك راح يكون في عرض مرئي يتحدث عن قصه نجاح، كذلك عن يعني عروض مرئيه اخرى تتحدث عن رحله نمو محصول عنب من الارض للمستقبل وكيف راح يكون مستقبل العنب ان شاء الله تعالى في هذه المحافظه. كذلك راح تكون قصص نجاح هي مباشرة راح يتحدث عنها مزارعين يتكلموا عن الصناعة التحويلية المبتكرة. يعني راح يتحدث واحد من المزارعين عن صناعة خل العنب وعن صناعة دبس العنب عالي الجودة، وكيف يعني حاول أنه يعني ما فقط يبيع خام المحصول عنب وإنما يبتكر أشياء جديدة يعني كصناعات تحويلية من محصول هذا العنب. كذلك بتكون هناك إن شاء الله تعالى حفل يعني اتفاقية ما بين الجمعية العمانية البحرينية للصداقة وما بين مكتب محافظ شمال الشرقية لتدريب عدد من المزارعين مهتمين بزراعة العنب فيما يخص الصناعات التحويلية إن شاء الله تعالى. جميل. وطبعا في النهاية راح يكون اللي هو حفل افتتاح المعرض بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: ما شاء الله برنامج حافل بالفعاليات والفقرات الجميلة ومشوقة أمانة، يعطيك العافية على هذه المعلومات. المهندس ياسر، نحن نتكلم عن يعني أنا صراحة شدني لماذا سميت نيابة الروضة وولاية المضيبي على وجه الخصوص بعاصمة العنب؟ أنا أريد أعرف اليوم هذا الجواب.
0: أنا حطينا هذا اللقب حقيقة يعني عندما وصلنا يعني محافظة شمال الشرقية بشكل عام أنها تكون يعني الأولى على مستوى محافظة شمال الشرقية فيما يخص اللي هي مساحات زراعة العنب، وأن المحصول طبعا موجود في كل محافظات السلطنة ولكن الكمية الأكبر أو المساحات الأكبر موجودة في محافظة شمال الشرقية. لكن ليش يعني بالذات سمد الشان أو بالذات بلدة الروضة يعني مناسبة لهذا المحصول؟ طبعا يرجع إلى يعني ارتباط تاريخي والإنتاج الغزير لهذه المنطقة، يعني حيث بلا شك يعني في جود أرض سمد الشان بزراعة أجود أصناف العنب، وكان مزارعين يتوارثوا هذه الزراعة يعني على مر التاريخ. كذلك ما يميز هذه المنطقة عذوبة المياه، نوع التربة، المناخ، التربة الخصبة طبعا، المناخ الملائم طبعا، مناخ هذه المنطقة مختلف عن المناطق المحيطة، إلى جانب طبعا بلا شك خبرة الخبرة المتوارثة للمزارعين في العناية بالعنب، مما يمنح طبعا الثمار جودة عالية ونكهة مميزة وحلاوة طبيعية بلا شك تفوق الكثير من منتجات المستورد. يعني بمعنى أن المنتج في هذه المنطقة له يعني لنه خاصة في يعني عنب سمد الشام.
1: نعم جميل المهندس ياسر. ونحن نتكلم طبعا عن أنواع العنب وما يميز هذا خلنا نقول سمد الشام، نسأل عن إيش هي أجود أنواع العنب، أو هل هناك أنواع معينة يعني تشتهر فيها على وجه الخصوص سمد الشأن من غيرها من أنواع؟
0: وطبعا العنب العماني الأسود التقليدي المعروف طبعا بنكهته القوية ويعني وجودته، كذلك في اللي هو سمى العنب الأبيض سواء اللبناني أو الرزاق، والعنب الأحمر الحلواني. طبعا حاليا المزارعين ادخلوا اصناف كثيره عالميه سواء عديمه البذور او اللي فيها بذور اللي اثبتت طبعا نجاحها ولامسها للبيئه المحليه.
1: نعم.
0: لكن مشهور في هذه المنطقه حاليا اللي هو العنب العماني الاسود التقليدي.
1: جميل. اذا نعم. وحديثنا عن العنب وانا من محبي العنب امانه، حبينا نعرف ايضا المشاركات، بالنسبة لمشاركاتكم هل في هناك مشاركات من جهات حكومية أو خاصة لدعم القطاع الزراعي وراح تكون بإذن الله تعالى من ضمن هذا المهرجان في هذه النسخة؟
0: طبعا من خلال هذا اللقاء أنا أتوجه بالشكر الجزيل لبنك الصحاري الدولي وكذلك بنك التنمية على دعمهم المستمر لمثل هذا المهرجانات، وهم من الداعمين لهذا المهرجان، كذلك شركة برزمان الوطنية داعمين يعني هذا القطاع فيما يخص القطاع الخاص. كذلك يعني المهرجان هذا بالشراكة ينفذ ما بين مكتب محافظة شمال الشرقية وكذلك وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة طبعا بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية. كذلك هناك عدد من الجهات الحكومية حقيقة داعمة كبلدية شمال الشرقية وممثلة بولاية المضيبي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكثير من الجهات الحكومية حقيقة مشاركة معنا وداعم لنا، نعمل كفريق واحد.
1: جميل.
0: لإنجاح إن شاء الله تعالى هذا المهرجان، لأنه راح نستقطب الكثير من المشاركين، كثير من المؤسسات إن شاء الله تعالى على مستوى سلطنة عمان. وأنا أتحدث أنه بكرة المساء راح تكون أجازة اللي هي الخميس
1: بالضبط.
0: فبيكون الإقبال إن شاء الله تعالى كبير والمشاركات إن شاء الله تعالى بتكون كبيرة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم المهندس ياسر. في ختام لقانا هذا، هل في شيء في نقطة معينة لعلنا غفلنا عنها عن ذكرها؟ تفضل لك الكلمة.
0: الله يجزيك خير. أنا بداية أتوجه لكم بالشكر الجزيل حقيقة على إتاحة الفرصة أن أتكلم عن هذا المهرجان، ويمكن تكون هذه دعوة من خلال هذه الدقائق. أول شيء لكم كإذاعة الشبيبة أنت وجمهوركم لزيارة هذا المعرض، وكذلك دعوة صادقة من القلب لجميع المواطنين والمقيمين والزوار لزيارة مهرجان العنب في سمد الشان في ولاية المضيبي في شمال الشرق إن شاء الله تعالى خلال يومين بكرة وبعد باكر. مهرجان ليس مجرد طبعا سوق، تجربة عائلية وثقافية فريدة، كذلك فرصة لتذوق وشراء جود أنواع العنب الطازج، وكذلك هناك محاصيل أخرى طبعا راح تكون متواجدة في المعرض بإذن الله سبحانه وتعالى. وأكيد بلا شك دعم مباشر لجهود وأيدي المزارع العماني خلال هذه الفترة. حضوركم تشريف أكيد ودعم لمنتجنا الوطني، فأهلا وسهلا للجميع.
1: الله يشرف مقدارك المهندس ياسر، سعدنا كثير بتواجدك معنا في برنامج تو الناس لنقل هذه الصورة الجميلة عن مهرجان العنب الثالث بسمد الشان والذي سيقام بإذن الله تعالى غدا وبعد غد بإذن الله. شكرا جزيلا.
0: حفظكم الله.
1: حفظك الله. إذن مستمعينا كان معنا عبر الاتصال المهندس ياسر السعدي مدير دائرة الثروة الزراعية بسمد الشأن، والحديث عن المهرجان العنب الثالث بسمد الشأن والذي سيكون بإذن الله تعالى غدا يوم الأربعاء ويوم الخميس بإذن الله، فرصة لاستغلال هذه الإجازة بفسحة عائلية تجربة فريدة من نوعها وتجول في ربوع سمد الشأن وزيارة هذا المهرجان. مستمعينا إذن ما زلنا متواصلين معاكم بإذن الله على في فقرتنا المختلفة والمتنوعة في برنامج تو الناس، ولكن راح نطلع لفاصل قصير بإذن الله وراجعين نستكمل معاكم حكاوينا وسوالفنا.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: ويا مساء السعادة ومساء الفرح ومساء الناس اللي ماخذين إجازة من اليوم. أكيد الله يحفظكم وين ما كنتوا وين ما كان مشاويركم توصلوا بالسلامة يا رب. وفي الشبيبة اللي تسمعوني على 97.5 و98.5 في ظفار نقولكم نتمنى لكم كذي أوقات ممتعة وأوقات سعيدة. كنا في ولاية وحكاية نتكلم عن ولاية محددة وأصر أبو علي أحمد أن يكون ولاية لواء. فالحين إحنا ما عارفين يا أنوار، ما أعرف هل ولاية لواء ولا ممكن ولاية شبيهة بولاية لواء،
1: يمكن تكون شبيهة ما نعرف،
0: يمكن ولاية لواء حالها التوأم.
1: وقلنا ثلاثة أحرف أبرار ترى.
0: أيوة، فهو ولايتين أصلا في شمال الباطنة يعني ثلاث أحرف صحم ولواء.
1: إنزين،
0: فش رأيك نروح الحين على الجزء الثاني عشان نشوف نتأكد هل ولاية لواء أو لا؟
1: أنت شاكة في الموضوع؟
0: أنا شاكة في الموضوع.
1: إنزين،
0: أنا ما شايف من قال الإعداد، ما حد مسوي الإعداد، ما حد مسوي الولاية وحكاية، أنا ما أعرف حالي حال المستمعين.
1: وأنت صدقني يعني صدقني.
0: يعني صدقوني يعني صدقوني. إذا المستمعين يعني نكمل الجميل في هذه الولاية إنها رغم هدوءها وهدوء شعبها وناسها هي تحمل في داخلها قوة الحضور، لأن هذه الولاية اللي نتحدث عنها مستمعينا لها موقع استراتيجي قريب من الحدود وتاريخ طويل من اللقاءات والتحولات. وهي ولاية تجمع مثل ما ذكرنا سابقا بين البحر والجبل وبين الماضي والحاضر وبين البساطة والعمق، وربما لهذا السبب تبقى واحدة من الأماكن التي لا تروى في سطر بل تكشف مع كل زيارة.
1: إذن مستمعين، اسم هذه الولاية مرتبط بشيء يلتف مثل ما قلنا سابقا، شيء ممكن أن تراه بعينك في طبيعتها وكأنه جزء من اسمها وليس مجرد وصف. نحن أكيد مستمعينا ذكرناكم أن هاي الولاية يقع فيها حصن شامخ. هذا الحصن تحيط به النخيل وتلتف فيه النخيل وتلتوي حواليه، وبالتالي الولاية سميت بهذا من هذا المشهد، استوحي اسمها من هذا المشهد. أبرار، الولاية اليوم عليش، اليوم عليش تقولوا وش هي الولاية؟
0: أنا عادة أقولهم على طول أكيد صح لسانك يا أحمد يا أبو علي، لأن فعلا كلامك صحيح وإجابتك صحيحة، هي ولاية لواء. فمثل ما ذكرنا مستمعينا ولاية لواء أكيد اليوم حكايتنا في ولاية لواء. والجميل أيضا مثل ما ذكرنا عن الشعار الرائع اللي تحمله ولاية لواء اللي هو قارب الشاش أو قارب الهاشة، البعض يسميها الهاشة، ويرتبط هذا الشعار ارتباطا وثيقا بتاريخ الولاية الساحلية، لأنه معروف شمال الباطنة غالبا هنا يعني ولايات يعني على الساحل، وأجدادها منذ القدم إلى الآن حتى أهاليها يعتمدون اعتماد كبير على صيد الأسماك والمهن البحرية. فما أدري يعني رحتي لها ولاية لواء أو لا؟
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: عيد ايش رايك يا عيد؟
1: ما شاء الله
0: خذيت سؤالك يا عيد.
1: لا لا لا تطور بدل تطور.
0: لا لا فكره من يوم الاحد من الاحد اي من يوم الاحد من يوم روح عيد وانا احاول اقلد الا حركه اللي لما نطلع فاصل اسوي لك ما تشوفين، ما اعرف لازم كذا ارفع يديني ولا ايش بالضبط.
1: لا لازم لازم بعدش هذه يبالش شويه
0: يبالي مره ثانيه اركز مع عيد.
1: هي تدريبات
0: تم بتدرب.
1: انزين
0: عيد جهزه تدرب شوف حركتك لما بنطلع فاصل.
1: رحتها ولا ما رحتها؟ امانه ما رحتها شوي يعني تعرفي انت ولايه لواء مو قريبه بعيده، فصراحة أمانة عن مسقط أقصد فما رحتها. لكن مستمعينا أنتوا هل روحتوا لولاية لواء أو لا؟ إذن في ولاية وحكاية مستمعينا كانت هذه ولايتنا اليوم، ومثل ما قلنا دائما وأبدا هو تطوافة مختلفة في مختلف مناطق ومحافظات وولايات السلطنة نتجولها معاكم مستمعينا، ونجوب أكيد سلطنة عمان من أقصاها إلى أقصاها نتعرف على بعض المعلومات الوطنية وأيضا معلوماتنا التاريخية والتراثية والحضارية. مستمعينا نذكركم على موضوع حلقتنا اليوم، موضوعنا يتكلم عن لو كان عندك 10 دقائق فقط لأنك تستخدمها في راحة ذهنك وعقلك، يا ترى إيش راح تسوي في هذه العشر دقائق؟ على 24-99-00-00 نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أنوار، كيف حالك؟
1: الحمد لله يا العم سعيد، شخبارك؟
2: الحمد لله ما نشكي، بس في نعمة،
1: عساك دوم بخير يا رب.
2: أمين. إلا الحرارة، ترى الحرارة معنا،
1: هي الحرارة هي والله. نعم. الله يعطيكم الصحة والعافية ويحميكم يا رب، أهم شيء الله الله، والحذر الحذر العم سعيد من الحرارة.
2: نعم هي نعم صحيح، الحمد لله
1: الحمد لله.
2: يا مرحبا بكم، حياكم الله.
1: يا حي الله.
2: هي أنا أول شيء متصل أسلم عليكم.
1: يعطيك العافية يا رب. نعم تسلم عليك العافية يا رب.
2: بتقصدوها ظني لواء اسمها لواء.
1: أيوة هي لواء. نعم
2: لواء
1: صحيح.
2: نعم
1: صحيح. كفو إجابتك صحيحة العم سعيد، صحيح. اليوم روحنا للواء.
2: هي لواء هي صحيح.
1: عندك شيء أخبار معلومات عنها لواء العم سعيد زيادة عن اللي قلناه؟
2: والله ما عندي معلومات عنها، لكن هنا صوب شمال الباطنة.
1: نعم صحيح،
2: صوب الشمال، صوب قرب يعني شناص وقرب صحار وهذه المكانات.
1: نعم نعم
2: اي نعم صحيح. اي نعم. يا مرحبا حياك
1: يا
2: الله.
1: حي الله. انزين العم سعيد وش رايك؟
2: انا وصلت لين صحار بس.
1: لين صحار
2: اي، بس عتبت البلايات الاخرى ما رحتين.
1: انا نفسك. زين نوبه
2: صحار وشويق والمصنعة.
1: نعم
2: ايه وصحام هلا كل البلاد.
1: اي لازم لازم يعني. لازم تروح السويق، تروح مع ابرار تسير على الابرار.
2: ابرار
1: ايوه ابرار. العم سعيد اشوفك. العم سعيد نسيتني، دمجت مع انوار حتى ما سلمت علي وانا تريا.
2: لا ما نسيتك، ما نسيتك.
1: شخبارك العم سعيد؟
2: الحمد لله الحمد لله يا مرحبا.
1: كيف صحتك؟
2: في نعمة الحمد لله، ما ليش بس.
1: كل عام وانت بخير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.
2: نعم عاد هو على الجميع بالخير واليمن والبركات، ونسأل الله أن تكون سنة خير.
1: آمين يا رب.
2: ورحمة للعباد.
1: آمين.
2: يعني نسأل الله الرحمة في هذه السنة الجديدة يعني.
1: آمين يا رب.
2: ويشفي جميع الناس وتنتهي هذه المشاكل في الدنيا
1: بإذن الله تعالى.
2: آمين. يوم مرحبا بك.
1: إيش رأيك في موضوع حلقتنا اليوم من عم سعيد؟ وش تقول؟
2: إذا فهمون شو تتكلم اليوم؟
1: فهمون نتكلم طال عمرك اليوم. اليوم نحن عم سعيد نتكلم إن نحن في مشاغل الحياة ننسى نفسنا ونسوي شغل ورا شغل، زين مهمة ورا مهمة وعقلنا ما يرتاح. تو أنا لو قلت لك العم سعيد عندك عشر دقائق تريح فيه عقلك، ايش راح تسوي في هالعشر دقائق؟
2: عشر دقائق
1: بس، عشر دقائق بس.
2: لا ما يكفي انا شيء عشر دقائق.
1: المفروض عشر ايام بدل عشر دقائق، صح العم سعيد؟ حن ما يسدنا عشر دقائق، نبى عشر ايام.
2: عشر ايام هي
1: ايوه.
2: ولا من طويلة عشر دقائق هنا ودي انا ما يمشي.
1: انا عشر دقائق نغمض عيوني شوي ونفتح نلقى عاد مخلص العشر دقائق، مره مسوي شيء. والله أنا العم سعيد من الخير كله، أبا بس هذه العشر دقائق أعرف لو بغيتك تريح عقلك وش بتسوي. بس العم سعيد كيف الواحد ممكن في نص مشاغله كذا يرتاح يسترخي؟ شو ممكن يسوي؟ البعض يقول لك إنه هو يقرأ، البعض يكتب، البعض يرسم، فشو رأيك العم سعيد؟
2: هي هذه الأشياء البسيطة السهلة يعني.
1: أيوة.
2: لكن هي صحيح يقعد عنده هوايات، في هوايات يعني.
1: صحيح.
2: واللي يعني ينظم يعني يلحن قصيدة.
1: صحيح.
2: هي قصيدة يكون لحن يعني ممتاز يعني.
1: صحيح. أيوة.
2: هي نعم.
1: ممكن التأييد. وهذا يدندن.
2: هي نعم.
1: صحيح.
2: والعشر دقة.
1: خلاص العم سعيد أنا وياك حالنا عشر أيام، أنوار نعطيها عشر دقائق.
2: إيه ولا يمشي العشر دقائق يسيل لأن ما مشي.
1: نعم.
2: العشر دقائق يكفين مشي.
1: صح. أيوة يكفين بس للمشي.
2: وترجع.
1: صح.
2: عشر دقائق كافي الحمد لله.
1: في ناس العم سعيد كذا تشوفهم إنهم يمشوا ويتفكروا ويعني يجلسوا مع أفكارهم يحاولوا يطلعوا الطاقة السلبية، صحيح فيه يمشوا بين الأموال يشوفوا أموالهم
2: يكون يتفكر في الأمور هذه.
1: صحيح.
2: نعم. والإنسان يهون الأمور ما يعقدها يعني.
0: إيه والله. والعم سعيد ما شاء الله عليك، أنا أتوقع أنك يعني تسترخي دائما في في المزرعة اللي كنت دائما ترسل لنا الصور.
2: إيه الحمد لله في المزرعة، لكن في هذه الأوقات حرارة قوية.
0: إيه أيوة.
2: المزرعة تطبخنا طبخ.
0: صحيح صح صحيح. لا والله لا والله.
2: من البيوت نسير هناك براد.
0: صحيح. أيوة.
2: ولكن هذا خلال الأيام الماضية القليلة هذه شبة نار كلها زعلي. ما قدري.
0: صحيح يعني الله يعطيكم الصحة والعافية ويسلمكم.
2: ورغم الاشجار وبرغم النخيل وبرغم كل العيشين سبحان الله ما ادري كيف.
0: صحيح.
2: لو الدنيا جهنم.
0: صحيح. سبحان الله. صحيح. الله يحفظك، الله يحفظك العم سعيد. شاكرين لك مشاركتك العم سعيد.
2: احسنت احسنت.
0: جزاك الله خير. جزاك الله شكرا.
2: هون الامر تعش في راحة كلما هونت الا سيهون. ليس أمر المرء سهلا كله، انما المرء سهول وحزون.
0: يا سلام.
2: والراحة في دار العناء، طاب من يطلب شيئا لا يكون.
0: الله.
2: الدنيا دنيا طبعا يعني أنا وتعب ومشاق وشعب طبعا قليل من يجد فيها الراحة.
0: صحيح.
2: قليل.
0: بالضبط. اي والله قليل من يجد فيها الراحة، والمحظوظ اللي يجد فيها الراحة.
2: هذا هو
0: والحياة هي حياة سعي.
2: يعني أن تكون كذلك ونكون جميعا كذلك.
0: اللهم آمين. يعطيك الصحة والعافية العم سعيد، سعدنا بسمع صوتك. الله يسعدك العم سعيد.
2: أحسنتم. أنا بس مجرد مثل ما أقول لكم دائما، مجرد يسعدني أن أسلم عليكم يعني.
0: ونحن نسعدنا نسمع صوتك. أيوة يسعدنا مشاركتك، يسعدنا إيه سمع صوتك. إيه نعم. الله يحفظك يا رب. الله يحفظك.
2: أحسنتم وفي شكرا. أمان الله وسلم على عيد يوم يجي.
0: يوصل يوصل
1: السلام. عيد يسمعك. تسلم.
2: إيه تسلم علي. حياك الله.
0: وصالح حياك الله.
2: يا الله. يا مالي يا مالي مع السلامة.
0: اي والله انه الحياه هون الحياه، يقول لك العم سعيد هون الحياه وتهون، والراحه هي مبتغانا جميعا، ولكن الحياه حياه سعي. بالتالي مستمعينا نحن لابد ان نقتنص اللحظات ونحاول ان نحن ناخذ هذا الوقت من الراحه. مستمعينا نحن متواصلين اكيد معاكم باذن الله تعالى في على مشارف ساعتنا الثالثه، ولكن راح نطلع لفاصل قصير وراجع لكم.
1: أبراهيم.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
3: شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
5: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.
6: مستمعينا الأحباء، رجعنا لكم من جديد وما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الثالثة. أكيد نحن سعيدين بمشاركاتكم ومداخلاتكم المختلفة لبرنامج تو الناس، وأكيد نقولكم تو الناس إنكم تغيروا الموجة، ثبتوا الموجة على 97.5 في شمال وجنوب الباطنة وفي محافظة مسقط، وأيضا على 98.5 في محافظة ظفار. وعلى طاري محافظة ظفار، أكيد زميل عيد الخويطري موجود هناك وعشان تغطية مؤتمر خريف ظفار 2026. نقول لك مساء الخير عيد.
7: مساء عليكم بالخير أكيد أبرار وأنوار، ونمسي على المستمعين الكرام الأحبة اللي لهم شوق وحشة كبيرة ولتو الناس أيضا، ولزميل أيضا العزيز بدر فتوشي. حياكم الله يا أبرار،
6: حياك يلقيك. والناس ما شاء الله وايد تسأل عنك، يعني من بداية البرنامج من يوم الأحد إلى اليوم وما زالوا يسألون عنك ويوصلوا لك أيضا السلام والتحايا.
7: الله يسعدكم ويحفظكم يا رب، وهذه أيضا تحية مسائية طبعا أكيد من نقول بلد إن شاء الله تعالى أرض اللبان والضباب إن شاء الله تعالى كم يوم كذا، ونكون إن شاء الله تعالى في مع موعد موسم الخريف إن شاء الله 2026. كنت أريد أقول رقم تليفون أو رقم الواتساب. شوفوا حافظين ولا لا؟
6: لا حافظين ما عليك، لكن أهم شيء كيف الأجواء هناك؟ أيوة كيف استمتعت هناك؟ يقولون الحين بدأ الرذاذ.
7: والله نوعا ما، يعني الفترة المسائية ممكن على الليل كذا في المناطق يعني المتفعص ما في الجبلية كذا، الحمد لله رب العالمين. والأجواء يعني بشكل عام نقول الأجواء معتدلة، ف نكون على طول هنا، لكن خلاص احنا
6: لا كيف على طول كيف على طول اذا مستمعين تو الناس يبونك عيد مره وحنا باك. شكلك خلاص حبيت هناك، يعني لما قلت وات صلالة فخلاص استويت منهم وفيهم.

0: نقول للشبيبة سالم القساسي له تحية، وأيضا الزميل العزيز مراسل إذاعة الشبيبة عبد الحميد الزعابي.
1: أكيد نوجه لهم كل التحية.
0: أكيد كنا في طبعا التغطية خلال المؤتمر الصحفي في إعراض بلدية ظفار بفعاليات خريف ظفار نقول 2026. بالفعل أمس انطلق المؤتمر، والشيء الحين اللي ممكن أنا يمكن زميل عبد الحميد ظهر أمس في كان باتصال مع الزميل حفيظ يعقوب في برنامج البعد الخامس.
1: أيوه.
0: وأكيد أشار إلى شيء مهم جدا إنه فعاليات موسم خريف ظفار هذا العام راح تنطلق من 21 يونيو ما مثل السنوات الماضية أو المواسم الماضية.
1: أنت
0: متخيلين؟ يعني إحنا اليوم تاريخنا
1: يعني ما باقي شيء، اليوم 16 يونيو.
0: أيوة اكتشف
1: يعني كذا باقي كم يوم على فعاليات موسم خريف ظفار.
2: حافظ إن 16 يونيو لأن بكرة عندي تسليم مهم.
0: أي 21 من 21 يونيو حتى 21 سبتمبر.
1: حلو.
0: يعني فلكية هذه المرة بلدية ظفار خلت موسم خريف ظفار فلكية. هو دائما يعني عادة إنه 21 يونيو من كل عام تبدأ فلكياً طبعاً خريف ظفار.
1: نعم.
0: يعني هالمرة ثلاثة أشهر ما عندكم عذر أنتم ما تكونوا في ظفار.
2: خلاص ليم.
1: أيوة حلو بعد.
2: على فكرة أنت راحت علي خلاص عاد دورنا نحن نوأب.
1: أيوة دورنا أنا وأنوار صح عيد.
0: خلاص أنا عاد
1: أو
0: وقعت من أشياء كثيرة هنا.
1: أو لا أو ما يستوي إحنا الثلاث مع بعض ليش لا؟
0: يصير.
1: بإذن الله. الحلو تعرف عيد أيوة.
0: بالنسبة طبعاً للفعاليات أو كل المؤتمر. خريف ظفار 2020
1: ايوه
0: تضمن 125 فعاليه ثقافيه وفنيه ورياضيه وترفيهيه.
1: حلو.
0: هذه الفعاليات كلها تقام طبعا في عدد من المواقع الولايات من حضر ظفار.
1: جميل.
0: هذه كلها طبعا اكيد ضمن رؤيه تعزيز وكاله المحافظه محافظه ظفار كاحدى اقرب الوجهات السياحيه.
1: جميل.
0: في المنطقه وايضا استقطاب عدد كبير من الزوار من داخل منطقه عمان وخارجها. في لقائنا امس مع عادة الدكتور أحمد الأستاني رئيس بلدية ظفار ذكر أنه عدد الزوار السنة الماضية أو موسم الخريف الماضي السنة الماضية 2025 تجاوز المليون سائح.
1: ما شاء الله.
0: والله فلذلك يعني يقول الحمد لله رب العالمين. يعني هذا العدد ما بسيط كنت في ثلاثة أشهر.
1: طبعا صح.
0: ما تتكلم عن موسم كامل أو تتكلم عن نص موسم أو سنة يعني منتصف سنة.
1: صحيح.
0: يعني تتكلم عن ثلاثة أشهر المليون زائر الآن تسعى بلدية ظفار أكيد أنها تزيد من هذا العدد، وهذا العدد راح يزيد كونه أن الفعاليات مثل ما ذكر راح تنطلق هذه المرة في 21/6 يعني كلها كم يوم وتبدأ فعاليات أو خريف فعاليات خريف ظفار
1: بإذن الله تعالى. والحلو عيد أن لين 21 سبتمبر بمعنى أن الفعاليات موجودة حتى في موسم الصرب، فممكن الزوار راح يعني يستمتعون ايضا اللي ما سبق وشاف موسم الصرب ففي فرصه ايضا.
0: بالفعل مثل ما ذكرت يا أبرار اليوم احنا ايضا كنا في مكتب محافظ ظفار.
1: ايوه.
0: وايضا اشاروا الاخوه والزملاء هنا في مكتب محافظ ظفار على اساس انه ما فقط يتم التركيز على موسم الخريف، يعني هذا يمكن ربما يكون الشيء المتعارف عليه انه فقط التركيز على خريف ظفار. لا.
1: نعم.
0: الحين احنا نقول من خريف ظفار يجي موسم الصرف ويجي موسم اخر يعني ثلاث مواسم اللي هو موسم الشتاء.
1: نعم.
0: يعني ظفار طول العام نقول المواسم شغال.
1: جميل. استقبل الزوار في ثلاث مواسم.
0: ثلاث مواسم خلاص تم اكتمالها.
1: جميل.
0: وكثير مثل ما ذكرت ارجع اقول انه اكثر من 125 فعالية متعددة متنوعة
1: ما شاء الله
0: مختلف المواقع.
1: جميل.
0: في محافظة ظفار، وهذا حقيقة يعني اللي إن شاء الله تعالى راح أكيد يستمتع بها الزوار
1: بإذن الله
0: ظفار إن شاء الله 2016.
2: عيد حديثا عن المؤتمر الصحفي اللي يقيم أكيد بالأمس، إيش أهم النقاط اللي تم تناولها في هذا المؤتمر الصحفي؟ عطانا شوية كذا.
0: مثل ما ذكرت كنوار أرجع أقول إن تفاصيل عن يعني تم الإعلان من بلدية ظفار عن تفاصيل الموسم ومشاركة أيضا يعني إلى جانب رئيس بلدية ظفار.
1: أيوة.
0: أيضا مشاركة عمار بن عوضة غواص رئيس الأستاذ عمار مدير دائرة الفعاليات والتوعية بحضور.
1: نعم.
0: أيضا عدد من المسؤولين فهذه الفعاليات كلها راح تكون حاضرة بين الرياضية بين الترفيه بين الثقافية بين الفنية بين الأدب.

0: كل اللي يخطر ببالكم راح تحصلوا إن شاء الله تعالى في خريف البارالمبيك
1: بإذن الله تعالى. وساعدنا بالتواصل معك عيد، ونتمنى لك إن شاء الله رحلة آمنة سالمة بإذن الله تعالى وصولا إلى مسقط العامرة، وأكيد بانتظارك غدا بإذن الله تعالى في برنامج سوي الناس، وأكيد متابعينا أيضا بانتظارك عيد
0: بإذن الله تعالى. ناس شكرا أيضا لكم كل تواصلكم، شكرا لأبرار، شكرا لفيديو، وشكرا أيضا لمتابعيك والناس المساءات دائما ما تحلى إلا
1: الله يعطيك الصحة والعافية، ونتمنى لك إن شاء الله مساء سعيد عيد، والله يحفظك وإحلى آمنة يا رب.
0: اللهم آمين. شكرا جزيلا.
1: شكرا.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: عودة مجددة لكم مستمعين الأحبة اللي يسمعون لتو الناس عبر الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار، وتحياتنا أكيد لكل من يشاهدنا عبر مرئيات الشبيبة. نذكركم على موضوع حلقتنا لليوم، لو أتيح لك عزيز المستمع 10 دقائق بس يقول لك أنك سو أي شيء عشان يصفي ذهنك، يكون عندك تصفية الذهن بعيد عن الأعمال، بعيد عن الزحام الأشغال، فشو العادة أو الأسلوب اللي دائما تتخذه؟ لأن طبعا هذه العادات الصحية والأساليب اللي تخلي ذهننا صافي، بالتالي راح يخلي عندنا هذا السلام الداخلي. وعلى طار السلام الداخلي، في مقال الأستاذة عواطف السعدية بعنوان السلام الداخلي، تحدثت فيه الأستاذة كيف ممكن نحن في زحمة هذه الأيام وبين ضغوط الحياة وتسارعها، فكيف ممكن نخلي السلام الداخلي هو يعني الشيء اللي دائما يظل بيننا. فعشان نعرف نحن كيف ممكن نكسب هذا السلام الداخلي، نستضيف الأستاذة. نستضيف الأستاذة عواطف السعدية لكن بعد هذا الفاصل.

0: إذن على طاري موضوع حلقتنا لليوم مستمعينا، أكيد نستضيف الأستاذة عواطف السعدية وهي كاتبة ومحررة صحفية، نتحدث مع بعض عن السلام الداخلي وكيف ممكن يكون عندنا تصفية الذهن، تصفية العقل وتصفية القلب عشان نحقق السلام الداخلي. مساء الخير أستاذة عواطف.
1: مساء النور والسرور، حياكم الله، فرصة سعيدة أني أكون معكم اليوم ضيفة ضمن برنامجكم الجميل والمتواضع تو الناس. أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: أهلا فيك، وأكيد هذه فرصة أسعد لنا نحن. أكيد قريت لك مقال اللي هو مقال السلام الداخلي، حبيته وايد، ومثل ما لامسنا توقع لامس الكثير، فممكن تعرفين كذا مصطلح السلام الداخلي لمستمعين تو الناس.
1: السلام الداخلي هو التصالح الطبيعي مع الذات، مع المشاعر، نعم، مع الأحاسيس، مع كل ما يرتبط بهدوء الإنسان، مع كمية الأشياء والأمور التي يفكر فيها الإنسان. السلام الداخلي معناه كمية من العطاء، بعيدا، نعم، عن الفوضى، بعيدا عن الطاقة السلبية، بعيدا عن الحرب مع النفس داخل النفس. وباختصار هو قبول وحضور بنفس الوقت، يعني الإنسان يتقبل نفسه، يتقبل يعني الأمور اللي تحصل له في الحياة على مدار اليوم، يعني يحاول يعني يغير من طريقة تفكيره، يركز على الأشياء الإيجابية، يركز على أنه يتحكم في مشاعره وفي أحاسيسه، نعم، على أساس أنه هو يعيش يعني يومه بطمأنان، بهدوء، بسكينة، براحة، يعني ما يشعر أنه هو مشتت بالفكر والذهن.
0: بالضبط، صحيح. وأذكر أن في مقالك كذلك أستاذ عواطف ذكرتي أن الأشخاص اللي وايد يفكرون في الماضي، وايد يفكرون في المستقبل، الناس اللي عندهم وايد مخاوف للمستقبل وعندهم قلق وخوف، ماخذينه من الماضي يبينه عند في حاضرهم، فكيف يقدر الإنسان يدرب نفسه يعيش اللحظة يعني ويحقق هذا السلام الداخلي؟
1: شوفي، هو على حسب تفكير الإنسان ذاته، يعني بذات التفكير اللي هو يفكر فيه. إذا هو تفكيره إيجابي ويشوف الأمور سهلة قدام عينه، يعني يشوف الأمور ما تحتاج ذاك التفكير أو التشتت أو التوتر، يعيش يعني السلام، ما تتخيلي، يبعد عن أحداث الماضي، عن التفكير في الماضي، يشوف يعني يفكر في اليوم اللي هو يعيش فيه، في اللحظات الجميلة اللي هو يعيش فيها، ينجز الأشياء اللي هو يحبها، يمارس هواياته اللي هو يحبها، يعني يحاول إنه قدر الإمكان يبعد عن أي طاقة سلبية تدخل داخل يعني شعوره وأحاسيسه.
0: بالضبط، صحيح. وأيضا يعني أهم شيء الواحد أن يعيش اللحظة مثل ما ذكرت أستاذة عواطف، لأن العيش يعني أو يعني عيش اللحظة والاندماج في اللحظة أو اللي هي تسمى اليقظة الذهنية أستاذة عواطف هي مهارة تحتاج تدريب. وهنا يجي السؤال لكل شخص يعاني من يعني تشتت ومن عدم يعني عيش اللحظة والاندماج مع الوقت ومع الحاضر، في رأيك شو هي أول خطوة عملية ممكن يبدأ فيها الشخص، إذا خصوصا الأشخاص اللي يعانون من قلق أو حزن مستمر؟
1: شوفي، هو لازم يخرج من هذه الدائرة بأي طريقة كانت،
0: نعم،
1: يعني يحاول أنه يخرج من الموضوع هذا بأي طريقة كانت، يعيش يعني يعيش اليوم كل تفاصيله، يبعد عن أي حاجة توتر عقله، توتر يعني تفكيره، ينغمس في أشياء يعني هو ما في داعي أنه يفكر فيها، يحاول ياخذ نفس عميق، يحاول يعني يطلع من الجو اللي هو عايش فيه، يطلع لمكان يعني هو يحبه، يعيش التفاصيل الجميله في هذاك المكان، يحاول يعني يفكر في امور تفيده، او انه يخرج لمكان هو يحب يجلس فيه، يعني مثل ما تقولي متعود يجلس فيه ويشعر انه مطمئن يعني مرتاح.
0: نعم. طيب أيضا ذكرت على موضوع تقبل الذات يعني في المقال إن الضروري الواحد يكون عنده هذا تقبل الذات، فليش يعني نعتبر نحن تقبل الذات هو أساس الوصول للراحة النفسية؟
1: يعني شوف، الإنسان لما يكون يعني قادر إنه يواجه التحديات،
0: نعم،
1: قادر إنه ما يستسلم للحزن أو لتقليب صفحة الماضي أو يعيش يعني في الماضي اللي صار عنده في الماضي، بيطلع من التجربة هذه يعني هو مطمئن، يعيش اللحظة الحالية، يرضى بما الله كتبه له، يعني ما يجلس يفكر كثير، ما يجلس يعني يكرر الأحداث، يعني يغير اتجاهاته، يتقبل الوضع اللي هو فيه، يكتشف شخصيته، يعني يقول يعني نفسه أنا ما أريد أرفق نفسي بالتفكير، أشعر بالرضا، أنا فعالي مثلا أو أقوم بشيء يعني أنا أحبه، وأبعد عن يعني الأشياء السلبية، أحاول أن أجدد في يومي، أحاول أني أنا أطور من ذاتي بتفكير إيجابي، مثلا أنشر هواياتي، أعيش مع المهارات أو الهوايات اللي أنا أحبها بأي مكان، بأي مكان وبأي طريقة، أتحرر من الخوف وأتوجه إلى المستقبل، يعني بهذا ويكون يعني أنا عندي ثقة تامة إن أنا بنجح في هذا المشوار.
0: جميل جدا، لأن الثقة أيضا هي عمود أو أساس أيضا النجاح دائما، الثقة بالنفس. كذلك حديثك أستاذ عواطف يعني خلينا أو يقودنا الفكرة عميقة جدا، وذكرتيها أيضا أستاذ عواطف، اللي هي تأثير أفكارنا علينا. يعني ممكن تحدثت عن طاقة الأفكار وتأثيرها، كيف ممكن يغير الإنسان واقع فعلا من خلال تغيير تفكيره. يعني اللي ما قرأ المقال كيف ممكن ويسمعنا الحين، فكيف ممكن هو يغير من واقعه من خلال تغيير تفكيره؟
1: هو شوفي هناك في طاقة يعني نطلق عليها احنا طاقة الامتنان، يعني يكون ممتن لنفسه، يعني هذا الإنسان لازم يتوازن ولا يندفع ولا يسير في طريق يعني انه هو ممكن هذا الطريق ما يوصل للتوجه اللي هو يريده.
0: نعم.
1: يعني يكون عنده إيمان تام إنه خلاص إنه هو يريد يوصل ليحقق رغبة ما مثلا.
0: جميل.
1: يعرف متى يروح، متى يلتفت لهذا الشيء، متى يعني يسمع لصوت العقل يترك القلب، يترك قلبه، يسمع لصوت عقله أولا ويترك القلب ثانيا، يسمع صوت الداخلي اللي هو يوجهه أو يدله إلى الاتجاه الصحيح.
0: نعم.
1: يتحلى بالصبر والطيبة مع نفسه، لا يتجادل مع الآخرين.
0: نعم.
1: ولا يرفض، لا يرفض يعني إنه مثلا يناقش بحوار يعني كذا، يعني حوار جميل، حوار يعني فيه شيء من التفاهم، فيه شيء من الطيبة، فيه شيء من الود والاهتمام من الآخرين، من اللي حوله،
0: يعني
1: ما يتجادل معهم ولا يهدر. نعم. طاقته ولا يقدر يعني أفكاره، ما يقدر وقته ولا يفكر بأفكار سلبية.
0: جميل جدا.
1: الأفكار السلبية.
0: يعني يكتسب ذكاء الاجتماعي.
1: أيوة بالضبط.
0: جميل جميل جدا أستاذ عواطف. كذلك ذكرت على موضوع أنه يعني يركز على حديث العقل، مع أنه دائما قرارات العقل نوعا ما أستاذ عواطف تكون أصعب عن قرارات القلب. وأذكر أنك ذكرت أيضا في المجال أو عفوا في المقال أن الحياة تعوض، فهل تشوفين أستاذ عواطف أن الألم العاطفي ضروري للنضج؟
1: شوف، الألم العاطفي حرفيا هو المعلم الأسرع للنضج.
0: جميل.
1: يعني الإنسان دام إنه هو يفكر بالعقل، العقل يعني نضج العقل عنده خلاص يعني مستقر، ما بيحصل يعني أي عرقلة في أي شيء في أي حاجة هو يريد يسويها.
0: جميل.
1: يعني على سبيل المثال مواقف صعبة يعني تكسر أحيانا القناعات.
0: نعم.
1: عن الحياة وعن الناس، ويعني تصلي يعني يريد ينفصل عن كل شيء، يريد ما يريد يسمع من هذا ولا من ذاك، ولا يريد حوار ولا يريد نقاش، فيصير.
0: نعم.
1: الألم داخله يجلس يعطي أسئلة، ليش أنا كذا، ليش أنا صار معي
0: جلد
1: هذا
0: الذات.
1: الشيء، أيوة ليش أنا يعني صاير كذا، ليش دوري صعب في الحياة، ويجلس يعني تحسي يعني بين الدوامة، يعني كله تراكمات بين عقله وقلبه.
0: نعم. طيب
1: النضج هذا يجي من الألم نفسه، يعني يجي من الطريقة اللي يتعامل فيها مع الناس.
0: أيوة
1: مع الناس. وعلى سبيل المثال لو أنا بضرب لك مثال، يعني في مثلا شخصين مروا بنفس التجربة أو بنفس.
0: نعم.
1: هذا الألم. واحد بيطلع من هذا الألم واعي وناضج، والثاني بيطلع مجروح ويكرر نفس الغلط. الفرق.
0: أيوة.
1: بينهم إيش؟ الفرق بينهم هو التأمل والتعلم.
0: جميل.
1: يعني هذا تأمل وهذا الثاني يتعلم. فيعني إحنا نقدر يعني من هذا النقطة يعني نوضح أن النضج من القراءة والملاحظة والتجارب الهادية، ما من الألم نفسه، ويختصر الطريق على على على كل حاجة، يعني لأنه ما يفرض عليه أي شيء، ينتبه، يحاول يعني ينتبه.
0: نعم. جميل جدا أستاذة عواطف. يعني ممكن الحديث عن هذه المشاعر أحيانا يحصل الإنسان ساعة غضب أستاذ عواطف، فشو نصيحتك للأشخاص اللي ما يقدرون يتملكون أعصابهم؟ وأحيانا الأشخاص أو أغلبنا نحن نتخذ أسوأ قراراتنا في لحظات الانفعال.
1: يعني شوفي هو على حسب إنه أنت هذا الشخص كيف هو معيش، يعني كيف هو أسلوبه، كيف هو طريقة تفكيره، كيف هو يشوف الحياة، من أي منظور يشوف الحياة، صعوبة الحياة مثلا، من أي جهة هو يعني عايش، في أي جو مثلا، جو أسرة، جو مجتمع، فتحسي يعني هو يريد يطلع من هذه الدوامة بأقل الخسائر.
0: نعم.
1: يعني الإنسان الحزين والمتألم من قصة ما أو من موضوع ما أو من أي شيء، يعني فقد مثلا وظيفة، فقد أهله، فقد يعني شخص عزيز، فتحس الألم هذا ساكن في قلبه، يعني ساكن ما قادر يعني يتحمل الوضع والتوتر والقلق، وأحيانا تحس عنده يعني رهاب اجتماعي. يعني ما يريد يشوف الناس، ما يريد يعني يقابل أي شخص حتى لو كان هذاك الشخص قريب منه،
0: من أهله يعني
1: حتي ينفر منه. أيوة، من أهله، من أقاربه، من أعز الناس، أصدقائه مثلا، حتي ينفر منه، يعني هو ما قادر يعني يتجاوب مع نفسه، مع سلامه الداخلي، مع ذاته، ما قادر يتجاوب. فتحسيه يعني سبحان الله هذا الإنسان يعني عايش في دوامة كبيرة وحزن عميق.
0: نعم.
1: هو بذات نفسه يريد حد يطلعه من هذا الوضع، بس
0: يريد حد يساعده،
1: يريد حد يساعده، يريد مساعدة، يريد اهتمام، يريد رحمة، يريد ود، يعني يحس يشعر إنه في شخص معين ممكن يوجهه للطريق الصحيح، أو في شخص معين ممكن هو يخرجه من هذه الأمور اللي هو يمر فيها.
0: نعم، حديث ملهم جدا حقيقة أستاذ عواطف. يعني يمكن أجمل ما فيه أن نحن، أو أنك ذكرتينا بالسلام الداخلي، وأن السلام الداخلي شيء موجود ومتأصل فينا نحن، وما أنه شيء يعني مثلا بعيد أو معقد، لكن نحن لازم نكتشف أو نستكشف السلام الداخلي. نعم، فأستاذ عواطف كذا رسالة أخيرة حابة توجهينا لكل شخص يبحث عن السلام الداخلي، ويعني وعن تصفية الذهن كذلك.
1: شوفي، في كلمة عبارة أنا كتبتها: السلام الحقيقي يبدأ حين نغفر لأنفسنا.
0: جميل.
1: ونتوقف عن مطاردة ما مضى والخوف مما لم يأتي بعد. يعني إحنا لو إحنا نطرد، نغفر لأنفسنا، يعني نعيش لحظة الحياة، يعني نعيش الحياة بلحظتها، بساعتها، بأي شيء يسعد، يعني يسعدنا، يريح قلوبنا، يعني نتوجه إلى الأفكار الإيجابية ونترك السلبية ونعيش بسلام داخلي وذكاء عاطفي. لازم ضروري هذه الاثنين، لازم مع السلام الداخلي ذكاء عاطفي. إذا أنت ما عندك ذكاء عاطفي مستحيل تعيش سلام داخلي.
0: بالضبط، صحيح،
1: لأنه هو هذا اللي يخليك أنت توصل للشيء المطلوب اللي أنت تفكر فيه أو اللي أنت تطمح له أو اللي أنت تتمنى أن تعيشه بدون أي أفكار سلبية وبدون أي ضغوطات وبدون أي حرب مع نفسك، أو يعني ويزيدك هذا الشيء يعني تعب، وعقلك يتعب، تفكيرك يتعب، قلبك يتعب. يعني سبحان الله، أنا أنصح الجميع أنه الإنسان مهما وصل إلى درجة أنه يأس من الحياة، لابد أنه يكون يعني متصالح مع ذاته، متصالح مع مشاعره، مع حاسيسه، مع أي شيء يفرح قلبه، يكون هو يسعد نفسه بنفسه، ما ينتظر السعادة من الآخرين، لأنه سعادة الآخرين ما تنفعه سعادة نفسه أولا، بعدين سعادة الآخرين.
0: أكيد.
1: يعني إذا هو سعيد من داخله مرتاح،
0: رح يسعد غيره، رح يسعد أهله،
1: رح يسعد غيره، رح ينظر الحياة بنظرة إيجابية، رح يعيش الأيام الحلوة اللي كان هو يفكر فيها وصعب أنه يوصل لها، رح يكون إنسان يعني متصالح مع ذاته بكل معاني، يعني بكل الطرق، كل معاني الأشياء اللي هو كان يفكر فيها.
0: نعم، صحيح. إذن كل شكر لك أستاذة عواطف على هذا الحوار الجميل. أستاذة عواطف السعدية كاتبة محررة صحفية، وبصراحة يعني كان حوار جميل وملهم، بإذن الله تعالى بين لقاءات قادمة.
1: شكرا لكم، شكرا لكم، جزاكم الله خير على هذه الوقفة الطيبة، وأنا أشكركم جميعا. أحسنت حبيبتي، أحسنت.
0: شكرا، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: إذن مستمعينا، يعني فعلا السلام الداخلي ترى وايد قريب منا نحن، وتذكروا دائما مستمعينا أن ممكن الواحد يقدر يتحكم بنفسه، وأهم شيء ثقة بالنفس، والواحد كذا حاولوا دائما يكون عندكم هذا تصفية الذهن والسلام الداخلي.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: ومستمعينا أكيد نحن في الدقائق الأخيرة من برنامج تو الناس ونحن أكيد في أيضا مستكملين معاكم فقراتنا مستكملين معاكم حواراتنا ونقشاتنا مواضيعنا المختلفة واللي بإذن الله تعالى نتمنى أن نكون اليوم في يوم الثلاثاء وفقنا بإيصال المعلومة البسيطة لكم مستمعينا ودائما وأبدا نقول برنامج تو الناس منكم وإليكم ومباشرة إلى عالسريع. اليوم موضوعنا في عالسريع مستمعينا نحن نقول لماذا ينسى البعض منا أسماء الناس. نشوف ناس نقول والله أتذكر شكلك
2: والله وايد تحصل يا جماعة وايد
1: وتجلسي أبرار تدور الاسم
2: وايد تحصل أتفشل أنا عرفت إنكم تراني بس ناسي اسمكم بس كيف على هذا الحكي كيف تقنعينهم إنك تعرفت لهم بس ناسي الاسم
1: عدنا تكنيك طبعا أنا منتقل مكان جديد أو فريق جديد في العمل من شهرين
2: أيوة
1: الطريق طبعا صعب إني أنا أحفظ الأسماء
2: أيوة
1: التكنيك اللي مستخدمتها مرحبا حبيبتي كيفك أخبارك عساك بخير حبيبتي زينة طيبة الحمد لله تجي واحدة تقولها فلانة ولا لا الحمد لله عرفت الاسم
2: ايوه زين اذا لا احيانا مثلا يسولف معك الشخص وكذي ويعني كانه ان انتوا متلاقين من امس وانت تحاولين تتذكرين اسمه فالبنت اوكي البنت بتقدرين تاخذين معها انها حبيبتي وعزيزتي ومن هالكلام اليوم ما شويه تعرفين اسمها او احيانا عادي ان الياسه كلها تقول لي حبيبتي وعزيزتي بدون ما تعرفين اسمها وايد اسوي
1: تراني حصل
2: لكن اذا مثلا اشخاص مثلا في ممكن يكونوا مثلا قرب دائرة العمل أو أحيانا تصادفينهم فتحاولين تذكرهم بس تكونين ناسية فهذه الظاهرة يا يعني ظاهرة مستمعين إن في فعلا أشخاص حنا نعرفهم جيد يعني نعرفهم وايد ولكن للأسف عقولنا فجأة يصير لها ستوك وماشي يعني تعايا ما نقدر نعرف الاسم
1: حرفيا وتحاول تعصر نفسك أبا أتذكر أيوة أيوة. الاسم ويكون صعب إنزين خلونا نسمع ونقول يلا. إنه بحسب ما جاء في تقرير نشره Global English Editing إن هناك تفسير علمي وراء نسيان الأسماء كما يلي إيش هو التفسير
2: شو هو التفسير
1: طبعا أشرف عبد الباقي تمام أوكي في مقابلة مع العربية نت أشرف عبد الباقي كشفها من هذه التفسيرات ولكن نحن من التفسيرات اللي راح نذكرها اليوم معاكم مستمعين على حسب Global English Editing أيضا ولا أيها أكيد أشرف عبد الباقي طبعا فشل الترميز يرجع النسيان إلى ضعف الذاكرة لكن تشير الأبحاث النفسية إلى أن الأمر ليس بهذه البساطة يعني ليس فقط مجرد فشل في الترميز ولكن عند لقاء الشخص لأول مرة تحدث عدة أمور في آن واحد هي التعارف والمصافحة وتقييم المظهر أما الأسماء فغالبا ما تضيع وسط كل هذا الزحام يحدث فشل الترميز عندما لا تخزن المعلومات في الذاكرة طويلة المدى بعبارة أبسط لم يحفظ الدماغ الاسم الجديد بشكل فعال وسط الكم الهائم من المعلومات الأخرى لكن يجب تذكر دائما إنه على الرغم مع شيوع هذه الظاهرة إلا أن تكرارها ربما يستدعي فحصا دقيقا للصحة النفسية
2: أنا أتوقع أنوار أن فشل الترميز أكثر شيء لنا نحن الشباب ليش؟ لأن كبار السن أو الأكبر عن نحن الله يحفظهم الله لما يتعرفون على أشخاص ما بس يعني يحاولونهم يسألون عن أسمائهم فقط هي. مثل ما حن نسأل عن الاسم صح. أحيانا عادي مثلا أقول حق بنت مثلا هيش اسمك مثلا اسمها صح. دلال بتقول دلولة خلاص حن بسميها دلولة هي. لا الكبار يعرفون الاسم ويستفسرون أو ينشدون أيضا عن ينشدون عن اسم الأب وهيش أنت من العرب فتحسينهم ما عندهم هذا فشل ترميز يعرفون فلان بن فلان بن صح. فلان لفلاني
1: ولد فلان لفلاني
2: أيوة
1: ولد عم فلان لفلاني
2: بالضبط
1: صح كلامش أبرار
2: صح فعلا
1: وعلى فكرة ذكرتيني بشيء الحين أنا والله أيوة. العظيم من يومين يمكن
2: انزين.
1: في بنت قلت لها ما تشرفت فيش قالت لفلان الفلانية والله يمكن دقائق أبرار ورجعت أكلمها ما ذكرت اسمها ليش؟
2: أيوة
1: ما راح للذاكرة بعيدة المدى أبداً.
2: أيوة بالضبط.
1: وأحياناً
2: أيوة وأحياناً ترى نحن يعني مثلاً لما بنسأل نسأل عن الاسم ما نهتم مثلاً اسم الأبو ولا القبيلة أو شيء. فأحياناً مثلاً الوالد أو الوالدة بيون سألون طيب بنت من؟ أنا أقول أنا تعايا أقول ما أعرف. يقول كيف ربيعتك ما تعرفين إيش اسم أبوها؟
1: صحيح.
2: إيش قبيلتي؟ لأن نحن ما كم مهتمين. فعشان كذي يوصل يعني أو يصير لنا نحن فشل الترميز.
1: بالضبط.
2: بالضبط صحيح. وكذلك مستمعين أحد الأسباب اللي تخلينا حن نتذكر الشكل وحافظين الشكل لكن ناسين الاسم اللي هو تشتت الانتباه، لأن أغلبنا حن يعاني من شرود الذهن في منتصف الحديث ونسيان اسم الشخص اللي قاعد يسولف معنا نحن، فيتشتت الانتباه لما يكون الشخص منشغل بالعديد من المهام أو المشتتات، لأن الدماغ ببساطة مستمعين غير مهيئ للقيام بمهام متعددة بكل كفاءة.
1: صحيح تشتت الانتباه واللي هو أكيد يرجع لي فشل ترميز. أيضا هناك مستمعينا مفارقة الاسم والمهنة. من المرجح أن يتم تذكر مهنة الشخص.
2: أيوة.
1: مثل النجار، الفلاح، الخباز، لكن يتم تذكر اسمه بسهولة إذا كان كذلك إذا ربطنا الاسم مع المهنة. فيعود هذا التباين إلى ظاهرة إدراكية تعرف بمفارقة الخباز، وهي تفسر لماذا يتم تذكر غالبا ما يعمل الشخص بدلا من اسمه.
2: أيوة.
1: فإذا أنا ربط عمله باسمه ممكن أتذكر، لكن إذا ركزت على العمل فقط راح أنسى الاسم.
2: والله حلوة هذا الفكرة، شكلي بسويها. إيه؟ بس خلاص بقول مثلا المذيعة أنوار من أنوار الله. المذيعة كذي يعني مثلا المهندس فلان من هذا فلان المهندس، فبربط كل مهنة مع الاسم ممكن لعله وعسى أحفظ الأسماء.
1: فكرة طيبة حلوة.
2: بالضبط. كذلك أيضا بعدين ذكرت على طار الخباز والنجار وكذي، إن أول حتى المسلسلات القديمة لما نشوفن يعني مثلا يف بالي مسلسل سوالف طفاش لما كانوا يتكلمون مع بعض وكذي يقولون طيب هذا الخباز فلان أو هذا النجار يعني يبون بالاسم، أو اللي صاحب القهوة يبون. أيوة. بالاسم يعني. أيوة. دائما يربطون فعلا يعني حتى من أول هالشيء يعني إنه يربطون الاسم بالمهنة اللي يشتغل. جميل. فيها الإنسان.
1: حلو حلو. إذن هذه طريقة فعالة أبرار.
2: فعلا طريقة فعالة، فلازم نسويها نحن يا جماعة. أيضا العقل البشري مستمعينا يعني ممكن إحنا نساعد عن طريق تكرار الاستخدام، بمعنى ربما يتذكر المرء أسماء أصدقاء طفولته أو معلمين المفضلين أو حتى أول شخص أعجب به، لكن ممكن ما يتذكر اسم الشخص اللي تعرف عليه في اجتماع الأسبوع الماضي. خلكم الأسبوع الماضي، اجتماع اليوم. اجتماع اليوم نحن كنا ننسى الاسم.
1: استعنيت استعنيت برا استعنيت.
2: كانوا كتبوا سي سي أنوار.
1: والله كان سي سي. على وش برا عالها بهالناحية.
2: فيقولكم يرجع السبب لتكرار الاستخدام وهو مبدأ أساسي في الذاكرة، كلما تم استخدام اسم أو أي معلومة أكثر زادت احتمالية تذكرها. لهذا السبب يذكر الشخص مثلا أرقام هواتف وأسماء والديه وكلمات أغانيه المفضلة، وعلى النقيض يميل الدماغ إلى نسيان المعلومات اللي ما يستخدمها بكل انتظام.
1: حلو التكرار.
2: التكرار
1: يعلم شطار.
2: أي والله
1: حبيت هذا، عجبتني التكرار. طبعا هي هذا عارفينها بس للتذكير مستمعينا أنه ممكن تكرار يفيدكم. أيضا تأثيرات العاطفية أحد الأسباب مستمعينا، يقلل البعض من شأن قوة المشاعر لكنها تلعب دور هام في الذاكرة بما يشمل القدرة على تذكر أسماء. على سبيل المثال إذا تعرف المرء إذا تعرف المرء عفوا أيوة. على شخص ما وهو يشعر بالسعادة والاسترخاء، فمن المرجح أنه راح يتذكر اسمه بشكل أفضل مقارنة لو تعرف عليه وهو متوتر ومشتت الذهن. في المقابل يسهل على المرء أيضا تذكر أسماء الأشخاص اللي يثيروا فيه مشاعر قوية سواء كانت إيجابية أو سلبية.
2: فعلى الجرح على الجرح على الجرح. أيضا أيضا في أسباب أخرى اللي هو تأثير التقدم في السن، يعني يجلب التقدم في العمر مستمعينا أكيد يجلب معاه الحكمة والخبرات وقصص تمتد لقرون، لكن أيضا يجلب معه أيضا حقيبة مليئة بالتجاعيد وانخفاض في مستويات الطاقة وأحيانا تحديات للذاكرة. يعني التقدم في السن أن الشخص مقدر له أن ينسى كل اسم هو يسمعه، لكنه يعني أن ربما يحتاج إلى بذل جهد أكبر لتذكر الأسماء مما كان عليه في السابق. على فكرة صار في ترند اللي هو يبون كبار السن مثلا الجدات أو الأجداد والأحفاد بس هم يحاولون يذكرون الاسم بالصوت. فيعني بصراحة ما أعرف إذا شفت هذا الترند، وايد انتشر أن يكون أحد وراء اليد أو اليدة.
1: إيه؟
2: صدقين ما حبيت هذا الترند. لأن أحيانا اليد أو اليد يحسون بالإحراج أنهم ما حفظوا يعني ما يذكرون بالصوت، لأن فعلا هذا الشيء له تأثير في التقدم بالعمر. فما بيدهم يعني ما بيدهم يعني أنهم ما قادرين يحفظون الاسم.
1: حلو. أيضا مستمعينا، فشل الاسترجاع، ما خلنا نقول عاد من الأشياء اللي يعني ممكن تكون الأسباب، يعد مفهوم فشل الاسترجاع أحد أهم ما يجب فهمه حول نسيان الأسماء. إحنا لازم نفهم إيش يعني فشل الاسترجاع من أجل إن نحن ندارك هذه المشكلة. فيقولكم مستمعينا إن يمكن أن يقابل المرء شخصا ما ويخبره باسمه ويتحدثان قليلا، ولكن بمجرد أنه يبتعد يختفي اسمه من الذاكرة كالدخان. يرجع السبب المستمعين إلى أن تخزين الاسم في الذاكرة، ولكن عندما يحاول المرء استرجاعه يواجه الدماغ عقبة نتيجة لنقص الإشارات المناسبة أو تشتت الانتباه، أو ببساطة عفوا لم يتكرر الاسم أكثر من مرة لنفس هذا الشخص، وهو ما يساعد على ترسيخ الذاكرة. وهذا طبعا يلم كل الأسباب اللي ذكرناها أنا وأبرار في الدقائق الماضية.
2: أكيد طبعا. إذا هذه فقرتنا نحن على السريع، أو موضوعنا اليوم على السريع، ليش الآخرين يا ترى وليش أغلبنا ينسى أسماء الأشخاص مع أن نحن نكون عارفين أشكالهم.
1: عبد العزيز يقول، وين رد عبد العزيز؟ حبيت أني أقرأ يا أخي، قال شيء واجد حلو عبد العزيز
2: بخصوص موضوع ليش ننسى الأسماء.
1: إيه، قال عبد العزيز، أيوة أنا أحفظ الأسماء في قائمة الأسماء،
2: حلو،
1: وبعد كم يوم أكون محتاج رقم أجلس أبحث، وبعدها أجلس أقول من هذه.
2: والله شوفي
1: بعد بالقصري من ذي.
2: أيوة بالضبط. أيوة عبد العزيز، وأنا مثلك. فأنا إيش صرت أسوي يعني مثلاً ضيوف البرنامج أو شيء، أحط معهم المسمى الوظيفي، لأن أحياناً يعني أكون مصدوم مثلاً من هذا الاسم، يا أخي ما أتذكر هذا الاسم، فبعد أتأكد إن أشوف المسمى الوظيفي مثلاً من الجهة الفلانية من الوزارة الفلانية، فأكون خلاص أنا عارفة هذا الشخص
1: في الاسم نفسه.
2: يعني شوفي مثلاً دائماً إحنا في الإذاعة نستضيف جهات مختلفة،
1: صح،
2: فأحياناً أنا أتفاجأ أقول هذا الاسم من يا ترى، أحاول أتذكر.
1: أيوة.
2: فصرت شو أسوي، إن تحت اسمه أو تحت الرقم أكتب المسمى في هناك بالضبط. المسمى الوظيفي،
1: صح،
2: فأكتبه، أيضا الجهة، بأي جهة، في أي وزارة مثلا، بأي مؤسسة، فهني صرت أني نوعا ما أتذكر.
1: لا زين،
2: وهذا
1: زين.
2: ساعدني على التواصل. حلو. أكثر معهم.
1: حلو، لكن هذا أبراب يساعدك بالتواصل على التليفون، على الرقم نفسه أو الاسم نفسه، بس ربط الاسم بالوجه.
2: بالضبط، والله صارت لي قريب.
1: هنا المشكلة.
2: أيوة هذه المشكلة.
1: هنا مربط الفرس. إذا عبد العزيز يقول في المكان الفلاني مثلا في العرس الفلاني ما يكون يعرف من ذي. حلو يا عبد العزيز، لازم تسوي الأشياء اللي قلنا لك عليها، تكرار، محاولة تنشيط الذاكرة، ممكن ربط الوجوه بالأسماء بالوظائف. إنزين، منو بعد؟ منو إجابات على السريع. التكرار يعني الاستمرار شيء إيجابي. أكيد
2: أكيد طبعا أكيد.
1: التكرار يعني وايد مفيد.
2: طبعا أكيد التكرار شيء وايد مفيد، ودائما نحن أصلا نحرص على موضوع التكرار وأيضا على موضوع حلقتنا لليوم، عن موضوع لو عندك 10 دقائق تصفي في ذهنك، ممكن خلال هال10 دقائق أنت تكرر بينك وبين نفسك توكيدات الإيجابية.
1: الله الله الله،
2: ايش رايك بالترقيع بس؟
1: ما عرفت ايش البر البر.
2: لا لا، بني بني ارقع بس. احيانا تصيديني، احيانا ما تصيديني. لو عيد تعرفين كيف يوم صيدنيه، كيف اعرف اني صيدنيه؟ يوم يشوفني يبتسم فاعرف خلاص هو صيدنيه.
1: ابرار سؤال، تعرفوا ايش يعني البر؟
2: البر؟
1: ايوه
2: البر البر السيح.
1: لا ما عرفتش البر، سميني.
2: ما عرفتش البر يعني ما عرفتك مولية. دائما كذا احنا نقول صح.
1: ايش صار عن عيد؟
2: كيف
1: طلعتي اشتر عن عيد؟ ما يبوش عيد ما يعرف
2: عيد يعرف كلمة البر؟
1: لا
2: لا لا يعرف.
1: في لهجة، في ما لهجة اسمها هذه، مصطلحات ما يعرفها.
2: أنا مثلاً الكلمة الجديدة اللي الحين عرفتي قريب، اللي هي مال بهانس، الحين نقول بهانس،
1: تعرفش
2: تقولون
1: غيورات؟
2: غيورات
1: صح، هي الغيور صح،
2: ما أعرف صراحة.
1: خفايف.
2: يعني أيوة في بعضهم يسمونه مفرحات، حنسميها بهانس.
1: وعيد قال ما سميه شيء، نسميه بس أشياء خفيفة.
2: أيوة يقول أشياء خفيفة. يعني ليش نسميه؟ ما لازم نسميه. إذا
1: خلينا نتكلم شوي عن عيد. زين، ما موجود خليني أطلع اللي في قلبي.
2: أطلع اللي في قلبي وأنا الدفاع يا عيد.
1: الله يعطيك الصحة والعافية عيد، بانتظارك إن شاء الله غدا إن شاء الله راح يطلع عليكم عيد بإذن الله تعالى بعد رجوعه من مهمة العمل. أيضا نرسل أكبر تحية لعاشق الريم، يقول أنا أعطيهم لقب على حسب الشخص، هذا مصيبة. يعني ممكن انت بعدك حتى ما بتتذكر الاسم, بتتذكر اللقب, يا رب فلان هذا لقبه كذا, بس من اسمه, من اسمه.
2: ايوه بالضبط بالضبط صحيح. ممكن صح وايدين ترى يحطون كذا القاب.
1: ايوه
2: اذا مستمعينا اكيد نحن بعد هذه المشاركات وبعد تعقيباتكم نقول لكم نحن وصلنا خلاص للختام, وموضوعنا على تصفية الذهن. دائما نحرص ان نحاول قد ما نقدر ان يكون بين يعني بين فتره وفتره ناخذ بريك, ناخذ راحه, يعني ممكن حتى ان نطلع مثلا اذا كنا في العمل نطلع من المكتب نغير جو شوي, نطلع يعني لو فتره يعني بسيطه جدا.
1: صحيح.
2: ممكن ايضا قبل النوم, وايضا هذه دراسات في طب النوم بابعاد الهاتف والشاشات قبل النوم بالثلاثين إلى ستين دقيقة, لأن الضوء الأزرق والتحفيز المستمر أكيد هذا الشيء يأخر استرخاء الدماغ وإفراز الميلاتونين المسؤول عن النوم.
1: إذن مستمعين نتمنى لكم إن شاء الله يا رب حياة سالمة وآمنة وبال مرتاح بإذن الله تعالى. وأكيد كنا معاكم أنوار العلوي بأبرار المشيفري وأيضا بدر البلوشي في برنامج توي الناس ليوم الثلاثاء. غدا بإذن الله نلتقيكم في نفس الموعد الساعة الخامسة مساء في برنامج توي الناس على إذاعة الشبيبة. نترككم في حفظ الله ورعايته.
3: شبيبة أف أم, عيش حياتك وخليك شبابي. قرن من الريادة, تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية, أسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر, زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات, وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه, نستبق المستقبل.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5

0: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر، زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: Angels.
1: يا حسين، قول يا حسين، قول.
2: أهلا صوصنا،
1: تذكرنا وصلنا.

فلقد حفاه الله أفضل صاحب وسما به فوق السها والفرقد الله أدبه وكمل

عناية صمدية تهزع بكل مخوفة ومهندي ومضى ليترد في عناية ربه في موكب الأفلاك أجمل مشهدي أوفى على القوم الكرام وكلهم أعطى العهود على الجهاد السرمدي جند ترأسهم نبي ملهم شهم كليت في الحروب مجرد.